حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا. لعبتها.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ام بي
1: تحت امرك.
0: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 لـ 8 بالليل على انرجي 2

أخبي وداري في قلبي وأقولك بحب وأقول ما تخافيش زهقت إن أشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك ما تطمنيش

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي

0: لو صباح السعادة وصباح الهنا وصباح الفرحة على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة، اسبوع جديد ويوم جديد بيبدأ من اصحاب انرجي مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها، اولهم انا بينو الاذاعة، طمطم الاذاعة، جيكوب الوردي الاذاعة، ملكة البايسبس والترايسبس والهاها سبس والماما سبس، هاتي فلوس سبس، تعبانة سبس، بطني وجعاني سبس، إنها سارة المنزل
1: ونجم النجوم وملك السوشيال وأبو عيون جريئة وعسلية، إنه نجم الفاشون، نجم الفلوس، نجم الريل استيت، نجم الاستشارات العقارية والمالية وساعات العاطفية، ليك وليها وليا، نجم الفاشون تاني، نجم البايسبس والترايسبس والكرايسبس والبرايسبس، نجم التين سبس، الأوزاكا سبس، الساحل سبس، احنا بقى داخلين على البحر الأبيض سبس، نجم النجوم معنا ومعكم أيها السادة، إنه باسم كاميلا. صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها، على كل على كل الناس اللي فاتحه الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا، حلقه جديده، حلقه يوم الاحد، لا احد يكلم احد، ان النهارده يوم 26 يوليو 2026، النهارده احنا معاكم او كل يوم احنا معاكم لحد الساعه 10 صباحا في اصحاب انرجي، والنهارده طبعا حلقه ملغمه باللذاذه والحلاوه والمفاجآت.
0: انت قلتي الساحل ليه؟ فكرتيني باللي حصل فيه امبارح،
1: عايزين نعرف.
0: لا يا جماعه، هو يعني طبعا الناس كلها كانت هربانه من القاهره ورايحين على الساحل الويكند ده عشان لونج ويكند، وفي نفس الوقت الجو حر جدا. انا عمري ما شفت زحمه كده في حياتي.
1: شفت ناس كتير قوي بتشتكي من هذا الموضوع، مش ان انا كنت موجوده، بالعكس انا كنت قاعده في بيتي عادي جدا.
0: يعني بصي، الساحل ذات نفسه طبعا في اماكن زحمه، لكن الطريق بتاع الساحل عادي مش زحمه قوي. بس هو طريق السفر في حاجه معينه. انا امبارح متحرك من الساحل الساعه 7،
1: وانت رايح كمان كان ناس
0: الحاجة. لا وانا رايح كان في حتت واقفه اكني واقف في نص وسط البلد.
1: اوكي،
0: فاهمه. وانا راجع بقى امبارح انا متحرك من الساحل الساعه 7، قلت عشان اخد لي ساعتين ثلاثة اوصل على الساعة 10، اشيل حاجتي من الشنطة واستحمى واصل البيت الساعة 12 بالليل. 12 ليه؟ بالليل
1: ليه؟ يعني ما تهيأليش ان كل الناس اتحركت 7، يعني في ناس بتحرك بدري، في ناس
0: لا، انا اصحابي اتحركوا بعدي واتأخروا عن كده كمان.
1: ما تهزرش.
0: البوابات ايه ده؟ يعني البوابة بتاعت الطريق اللي هو العالمين انا واقف فيها، البوابة بس البوابة واقف فيها نص ساعة لوحدها.
1: بقول لك ايه،
0: البوابه بتاعت القاهره واقف فيها نص ساعه لوحدها ده غير طبعا اللي كان فيه كذا حادثه فالطريق كان بيقف، غير الطريق زحمه جدا. فانت حتى يعني السرعه القصوى في الطريق بتاع
1: انت مش عارف تعملها اصلا،
0: 120. انا مش عارف اجيب ال 100 يا ماما، مش عارف اجيب ال 100. فحاسس ان هو في ايه يا جماعه،
1: الناس كلها بتهرب من الحر تقريبا.
0: يعني الناس اللي فكرت ان هم مش هيرجعوا امبارح ويرجعوا من الساحل النهارده، برافو عليكم. ان شاء الله هتصحوا بدري وتطلعوا من الشغل بره، برافو عليكم. يا ريتني كنت عملت كده.
1: انت شايف ان ده كان حل امثل،
0: بس كنت اصحى الساعه 3 الفجر عشان ابقى هنا الساعه
1: كام؟ انت خدت النهارده اجازه يعني؟
0: لا اتس اوكي، انا فناء العمل بالنسبه لي وحبي للبرنامج وليكي يا ساره المنذر
1: طبعا اكيد
0: يخليني اقعد 5 ساعات في السكه عادي ولا يهمني.
1: لا يعني بعد كده ما تعملش كده.
0: حاضر، اوعدك ان انا مش هعمل كده تاني. لو لقيت زحمه هلف وارجع. ساره انا مش جاي بكره، شكرا.
1: بالظبط كده. طيب يا جماعه، طمنونا عليكم كده، قولوا لنا عملتوا ايه في الويكند، سافرتوا، قعدتوا في البيت، المود رايح فين النهارده، فكرونا كده انتوا فين،
0: فكرونا انتوا فين، وقولوا لي مين كان معايا في الزحمه بتاع طريق الساحل امبارح غيري. يعني مين شاف الزحمه اللي انا كنت فيها دي وفضل يشد في شعره زي ما انا كنت بشد في شعري اللي مش موجود اصلا؟
1: ليه ما تقولش على نفسك؟
0: يلا الحمد لله، صباح الفل عليكم يا مستمعين، قولوا لنا انتوا فين، بتعملوا ايه، عايزين تسمعوا ايه، والنهارده في مفاجاه كبيره.
1: فاللي عايز يعرف المفاجاه الكبيره يثبت حضور دلوقتي حالا على رقم الاس ام اس 92 10 عشان بس ما نهريش على الفاضي.
0: بس كده خلاص.

0: طيب بن
1: يا سطار مين بيجيب في سيرتك؟
0: معرفش
1: مين بيجيب في سيرتك؟
0: سيبوني بقى سيبوني
1: حاجة غريبة.
0: بنرش المية وبنقول يا هادي وعايزين نسلم على البير من على رقم الاس ام اس 9210 اللي غالبا عرف المفاجأة اللي معانا النهاردة كانت ايه وبيصبح علينا. صباح الفل عليك.
1: اه البير وهنا مش البير بس هما الاثنين بيصبحوا علينا صباح الفل عليكوا انتوا برافو عليكوا عامة. طيب بالنسبة لدرجات الحرارة طبعا كلنا شفنا يوم الخميس الطريق كان عامل ازاي
0: تحفة في الجمال
1: يا سطار يا رب ده. حتى في الساحل الجو كان غريب جدا الرطوبة كانت عالية قوي قوي قوي وكان في كمية سحاب هستيري انا مش شايف الشمس
0: عشان تقريبا الرطوبة بتعمل كده
1: ما انا مش ما كنتش فاهم يعني لا يعني طبعا انتوا هنا في القاهرة درجة الحرارة كانت 43
0: كانت حاجة مرعبة مؤلمة
1: لكن في الساحل برضو الجو كان غريب. المهم درجات الحرارة بقى النهاردة ايه؟ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول النهاردة يوم الحد 26 يوليو 2026 في انخفاض الحمد لله في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.
0: حلوة قوي
1: فالحمد لله الجو هيزبط شوية.
0: يعني عايزين نقول ان النهاردة درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتبقى 35 المحسوسة ممكن توصل 37 المهم ان احنا ما نكسرش ال 40 ودي حاجة كويسة بالنسبة لنا.
1: أوكي.
0: والوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36.
1: طب الحمد لله بس عايزين نقول برضو ان في عواصف جامدة جدا امبارح انت لو كنت اخدتي بالك لو كنت طلعتي برا البيت كان في هوا جامد قوي قوي قوي وحتى كمان في الساحل الشمالي امبارح كانوا قافلين البحر في أغلبية الأماكن لأن البحر كان خطر لأن الهوا كان جامد والنهارده كمان هيبقى نفس الموضوع.
0: اوكي انا حاسه ان النهارده واحنا جايين كان برضو الجو
1: في هوا جامد
0: بس حلو
1: ما هو حلو هنا في القاهرة بس في الساحل بقى كان في هوا جامد فخطر الناس تنزل البحر. المهم فيعني هي دي درجات الحرارة وهو ده الجو على مدار الكام يوم اللي جايين دول فطبعا لو في اي تقلبات او في اي حاجات جديدة هتكونوا اول الناس بيسمعوها على انرجي.
0: طيب عايزين صباح على احمد السعد يا وادي يا وادي صباح الفل يا اولاد في مفاجاه كبيره ايوه صح كده يا احمد السعد طنطوي بيقول صباح الفل باسم انا راجع من الساحل الساعه 5 واصل 7:30 الطريق في التوقيت ده كان كويس.
1: طنطوي انت جاي تغزني انت جاي تغزني
0: يعني خالص
1: مشيت 5 وصلت 7 يا بختك.
0: عارف انت لو كنت فكست للبحر
1: لا ما كنتش قادر
0: البحر وما عملتش زي استاذ حسين الجسمي وبلبطه وكده
1: أيوه.
0: كنت زمانك وصلت الساعه 7:30 زي طنطاوي عادي.
1: بصي هو الويكند كان ظريف بس يعني قفل بخمس ساعات رجع من الساحل للقاهره حرام.
0: ما انت مش عايز تتبسط الويكند وكمان ترجع في
1: صح امان صح ازاي ازاي تيجي دي
0: الله.
1: تيجي ازاي دي
0: لا
1: ابسولوتلي يعني.
0: طيب يا جماعه احنا لسه معاكم ولسه عايزين نعرف مين بيسمع ومين هيثبت حضور دلوقتي على رقم الاس ام اس 9210 علشان زي ما قلنا لكم اول لينك احنا النهارده
1: معانا مفاجاه من العيار تقيل. حد يعرف يخمن ايه المفاجاه؟
0: والله ألبير خمن
1: وأحمد السعد يخمن لكن في حد تاني يعرف يخمن إيه هي المفاجأة؟
0: لو أنت خمنت هتبقى مفاجأتك الدبل.
1: ما تيجي نعمل حاجة
0: ايه رأيك في الموضوع؟
1: ممكن نعمل حاجة زي
0: يلا بينا
1: يلا بينا. طب يا جماعة فاصل إعلاني ونرجع نكمل اصحاب انرجي.
0: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب.
3: لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب
2: يا سيدي.
3: طب قول لهم حاجة بدل الهفهافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
6: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
7: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
3: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ام بي.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: قلنا لكم ان النهارده في مفاجاه من العيار التقيل, وحان الان الوقت اللي احنا نفصح عن هذه المفاجاه, والمفاجاه معانا بتكون عباره عن
2: تذاكر. طبعا التذاكر دي بنقدمها من مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي, والتذاكر دي لحفله يوم الجمعه يوم 31 يوليو, وهتكون شعبي نايت.
1: هيكون فيها النجم رضا البحراوي, النجم رحمة محسن, والنجم أحمد شيبة. فالحفلة دي هتكسر الدنيا, وأنا أوريدي عارف ناس كتير قوي عايزين يروحوا الحفلة يوم 31 يوليو كمان. فالنهاردة الفرصة بقى ليه؟ لأن احنا مش معانا تذكرتين ولا تلاتة
2: ولا أربعة
1: ولا خمسة
2: بل ولا ستة
1: ولا تمانية ولا عشرة ولا حتى 11, معانا 12 تذكرة,
2: يعني نظام 6 كابلز,
1: او ممكن نخليهم 4 كابلز, او مش كابلز 4 تريبلز بقى, مين عارف.
2: احنا قلنا اللي هي
1: مفيش حد خم
2: ده حقيقي,
1: فيعني ممكن هنفنن في التذاكر النهاردة. يعني ممكن حظك تاخد تذكرتين, فجأة تلاقي حظك تاخد 3 تذاكر او 4, محدش عارف,
2: انت وحظك بقى.
1: اه
2: طيب يا جماعة, اول سؤال معانا النهاردة علشان تاخدوا اول تذكرتين,
1: ما نخليهم ثلاثة,
2: اول 3 تذاكر
1: ماشي.
2: اول 3 تذاكر النهاردة هيكونوا من نصيب سعيد الحظ او سعيدة الحظ اللي هيجاوبوا على هذا السؤال,
1: وطبعا الكمبيوتر هيختاروا طبعاً, عشان مش احنا اللي بنختار.
2: اي نعم.
1: هي.
2: السؤال بيقول اسم الدويتو اللي عملته رحمة محسن مع نوردو,
1: وكان لفيلم ايه؟
2: وكان في لفيلم ايه؟
1: يبقى ايه الدويتو اللي عملته رحمة محسن مع نوردو وكان لفيلم ايه؟
2: اللي يعرف الإجابة,
1: يبقى جينا الإجابة يكون فيها حاجتين بالضبط. اسم الأغنية واسم الفيلم.
2: اللي يعرف بقى الإجابة الصحيحة يبعتها على رقم الاسماس 92100 مع اساميكو جنب الاجابه, وبعتوا طبعا كتير عشان فرصتك في الفوز تبقى اكبر.
1: ايوه,
2: ورقم الاسماس طبعا معروف 92100.
1: 3 تيكتس, مين هياخدهم؟
3: جديد رامي جمال, السهره حلوه على انرجي.

0: منافسة قاتلة.
1: منافسة قاتلة ما بين اتنين.
0: منافسة مرعبة ما بين طنطاوي وياسمين الرفاعي.
1: عايزين ياخدوا أول تلات تذاكر معانا النهاردة لحفلة من العيار التقيل، هتكون من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وهي الشعبي نايت اللي هيكون فيها مين بقى؟ هيكون فيها أسامي كبيرة وأسامي بتحبوها زي
0: النجم رضا البحراوي، النجمة رحمة محسن، والنجمة أحمد شيبة. يعني إيه؟
1: النهاردة 12 تذكرة، أول ثلاثة قررنا اللي احنا هنسألكوا سؤال سهل وبسيط وتجاوبوا عليه من خلال رقم الاسماس 9210، وكمان شوية من بعد ما نشوف الرسائل اللي اتبعتت يعني هنخلي الكمبيوتر يختار حد ياخد أول ثلاثة تذكر.
0: طيب عايزين نقول يا جماعة الناس اللي كاتبة الإجابة الصح ومش كاتبة اسمها جنب الإجابة لو سمحتوا اكتبوا أساميكوا علشان الكمبيوتر مش بيختار أي حد مش كاتب اسمه،
1: يعني رقم آخره 985 اكتب اسمك، لان انت مش مسجل اسمك فلازم تكتب اسمك. السؤال بيقول،
0: بس قبل ما نقول السؤال بس عايزين نقول ان المنافسه شديده جدا ما بين طنطاوي نادين وياسمين الرفاعي.
1: لا انا مش شايف ان نادين بعتك كتير، لا هي المنافسه قويه ما بين طنطاوي وياسمين الرفاعي، لكن نادين لا. يعني نادين بعتت الاجابه الصح بس بعتتها يعني مره، فاهم قصدي؟ لكن الناس المستمويه بقى على التذاكر
0: هي اللي فرصتها في الفوز بتكبر.
1: بالظبط، ياسمين رفاعي وطنطاوي برافو عليك. والسؤال بيقول ايه اسم الدواتو اللي عملته رحمه محسن مع نوردو وكان لفيلم ايه؟
0: اللي يعرف الاجابه الصحيحه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميك وجنب الاجابه بعد اذنك يا جماعه، وابعتوا كتير عشان الكمبيوتر هو اللي بيختار وفرصتك في الفوز هتبقى اكيد اكتر بكتير.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت
1: الله الله الله الله على المستمعين.
2: شايفة ان في المنافسة لسه شغالة ما بين نفس الشخصين. ولكن
1: البير وهنا دخلوا المنافسة. هم من الأسبوع اللي فات هم عايزين التذاكر دي تقريبا.
2: هم عايزين الحفلة بتاعت الشعبي نايت
1: بالظبط.
2: في كمان معانا هقول لك مين معانا.
1: انا عايز اسمع اغنية ايه يا سارة في عين الناس هو حبيبي, ده رقم اخره 946.
2: بتاعت مين بقى؟
1: هنشوف بقى, قول لنا بتاعت مين لو سمحت.
2: في في في في في بص, هو يعني حاليا البير طنطو وياسمين
1: هما الثلاثة دول المنافسة بينهم عالية جدا. يا ترى اول ونادين هي ظهرت.
2: ونادين
1: هي ظهرت يا نادين. ايوه بقى
2: هاي نادين, هاو ار يو.
1: يعني المنافسة ما بين اربعة يا سارة, البير وهنا طنطاوي ياسمين الرفاعي ونادين. منافسة قوية جدا.
2: طيب هنقول سؤال مرة كمان.
1: ايوان,
2: وبعد الاعلان والاغنية اللي بعد الاعلان هنعلن قصدي على هنعلن عن اول ثلاث مستمعين هياخدوا اول ثلاث تذاكر معانا.
1: بالظبط,
2: اول ثلاث مستمعين ايه, اول مستمع هياخد ثلاث
1: مستمع هياخد ثلاث تذاكر, يروح هو واتنين صحاب. ايه اسم الدويتو اللي عملته رحمه محسن مع نوردو وكان لفيلم ايه؟
2: اخر فرصة لهذا السؤال, فلو عارف اجابة السؤال ده ابعت اجابته, ممكن السؤال اللي جاي ما تعرفش اجابته.
1: شعبي نايت هيكون فيها النجم رضا البحراوي والنجمة رحمة محسن والنجمة احمد شيبة, هتكون يوم 31 يوليو في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. اللي يعرف الاجابة يبعتها على رقم الاسماس 9210 وابعتوا كتير عشان فرصتكم في الفوز تكبر. تعالوا نسمع اغنية جديدة لعمرو المليجي ومحمود فضل ولا مرة حد سأل.
3: جديد على انرجي عمرو المليجي ومحمود فضل ولا مرة حد سأل.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7816-20226. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت ناردين بتعمل العمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
4: طب يا جماعة، احنا عشان حاسين ان احنا لازم نبقى طيبين شوية، فقررنا ان احنا هنزود المدة اللي تقدروا تبعتوا عليها على رقم الاس ام اس الاجابة الصحيحة، عشان ندي فرصة اكتر للناس اكتر. بس هي هنزود المدة يعني على بس الاغنية اللي جاية، تمام؟ يعني 3 دقايق كده ونص هنزودهم. فابعتوا الاجابة الصح على رقم الاس ام اس للسؤال ده لو عايزين تروحوا الحفلة بتاعة المهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة الجاية يوم 31 يوليو، اللي هتكون عبارة عن شعبي نايت. هيكون فيها النجم رضا البحراوي، النجم رحمة محسن، والنجم احمد شيبة. اول 3 تذاكر هنديهم اللينك اللي جاي لو حد عارف إجابة السؤال ده الصحيحة وبعتها على رقم الاس ام اس. والسؤال بيقول ايه اسم الدواتو اللي عملته رحمة محسن مع نوردو وكان لفيلم ايه؟ ففكروا كده كويس وبعتوا الإجابة على 9210 مع أساميك، وبعتوا كتير عشان الكمبيوتر هو اللي يختار في آخر الأغنية اللي جاية اللي هتشتغل دلوقتي حالا، اللي طبعا مكسرة الدنيا في كل حتة، للهضبة عمرو دياب، أغنية الألوان على انرجي 92.1.
3: حصريا على انرجي، الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: طيب يا جماعة، حانت اللحظة اللي احنا نعلن عن اسم اول سعيد او سعيدة حظ هياخدوا اول 3 تذاكر معانا النهاردة في اصحاب انرجي للشعبي نايت اللي هتكون موجودة من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة الجاية يوم 31 يوليو 2026. السؤال كان بيقول ايه اسم الدواتو اللي عملته رحمة محسن مع نوردو وكان لفيلم ايه؟ الاجابة الصح هي اغنية سر وجعنا من فيلم ازمة، فبرافو لكل الناس اللي عرفت الاجابة الصح. اما بقى الكمبيوتر اخيرا اختار لنا اسم علشان ياخد معانا اول 3 تذاكر. الاسم اللي هياخد اول 3 تذاكر معانا النهاردة هو ثانية واحدة ياسمين الرفاعي.
1: ألف ألف ألف مبروك يا ياسمين، بصراحة يعني سبورتي ونولتي، يعني أول 3 تذاكر معانا النهاردة في البرنامج لحفلة يوم الجمعة اللي جاية، هتنبسطي ومش انتي لوحدك.
0: ايوه
1: انتي ومعاكي تو كابلز،
0: بس تو بيرسونز مش تو كابلز.
1: ايوه هما بقى يروحوا بقى براحتهم،
0: يعني انتي وشخصين كمان. 3 تذاكر، انبسطوا جدا في الحفلة. في حد من انرجي هيكلمك عشان يقولك تستلمي التذاكر بتاعتك ازاي، والف مبروك. طيب
1: هل تفتكروا التذاكر خلصت؟
0: ابدا، النهارده معانا 12 تذكرة، يعني فاضل من 12 كام يا سارة؟
1: 9.
0: برافو عليك.
1: طيب هنشوف بقى دلوقتي احنا هل هناخد مثلا شخص واحد ونديله تذكرتين،
0: ولا شخص واحد ونديله 3 تذاكر
1: مثلا،
0: ولا شخص واحد ونديله تذكرة واحدة
1: مثلا،
0: حدش عارف، مش هنقرر دلوقتي، هنسيبها لكم مفاجأة.
1: طيب
0: السؤال بقى اللي تردوا عليه عشان تاخدوا التذاكر اللي جاية بيقول ايه الاغنية اللي عملها احمد شيبة مع حسن الشافعي؟
1: سهلة قوي،
0: سهلة جدا.
1: السؤال ده بالذات بقى سهل جدا، الاغنية اللي عملها احمد شيبة
0: مع حسن الشافعي.
1: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكو جنب الإجابة، ويا ريت تبعتوا كتير علشان زي ما انتوا شفتوا كده الكمبيوتر بيختار الناس اللي بعتها كتير.
0: بس كده خلاص، تعالوا بقى نسمع الأغنية اللي كانت إجابة السؤال اللي فات، رحمة محسن ونوردو سر وجعنا.

0: Point One. المزيكا لعبتها.
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة. رأس الساعة.

0: بدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي، والنهاردة معانا تذاكر لكل الناس اللي بتحب تحضر حفلات حلوة جدا من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. وزي ما قلنا لكم احنا لحد دلوقتي ما قررناش السؤال ده الجايزة بتاعته هتبقى كام تذكرة بالظبط، لكن سؤال سهل وبسيط، يعني انا شايف انه من اسهل الاسئلة اللي موجودة معانا النهاردة اللي هتكسب ناس تذاكر لحفلة الشعبي نايت اللي هيكون فيها رضا البحراوي، رحمة محسن، احمد شيبة، يوم 31 يوليو.
1: عايزين نقول او نفكركم بالسؤال، والسؤال هو ايه الاغنية اللي عملها احمد شيبة مع حسن الشافعي؟
0: اغنية عملها احمد شيبة مع حسن الشافعي، يا ترى اسمها ايه؟ والمنافسة المرة دي بقى عالية ما بين مين يا سارة؟
1: نادين وطنطاوي
0: ودكتور احمد ماهر.
1: دكتور احمد ماهر دخل معانا جديد.
0: ده دخل علينا جديد دلوقتي، شكله فجأة حس انه لا انا عايز اروح الحفلة دي، ما ينفعش تفوتني.
1: طب يا جماعة احنا لسه قلنا دي تاني تقريبا مرة بنقول فيها السؤال.
0: ايوة.
1: فاللي عايز معانا النهاردة تذاكر لهذه الحفلة تحفة في الجمال اللي هتكون الجمعة الجاية 31 يوليو اللي هيكون فيها النجوم رضا البحراوي ورحمة محسن واحمد شيبة في الشعبي نايت، يبعت اجابة السؤال دلوقتي مع اسمه بعد اذنكم جنب الاجابه.
0: ايه الاغنيه اللي عملها احمد شيبه مع حسن الشافعي؟ سهل وبسيط قوي قوي قوي، ومش هنعلن عن كم تذكره هتاخدوها،
1: هنعملها مفاجاه في الاخر.
0: مفاجاه. ماشي. ممكن تبقى 2 بس،
1: ممكن تبقى 3،
0: ممكن تبقى 4.
1: You never know.
0: 9210 ده رقم الاس ام اس. تعالوا نسمع اغنيه نوال الزغبي الجديده كيوت.

0: منافسة شديدة الحلاوة.
1: الإقبال تاريخي يا فندم.
0: طبعا لو أي حد مش عارف إحنا بنقول إيه أو لسه فتح الراديو لا سمح الله أو لسه صاحي من النوم
1: مثلا،
0: يعني عادي طبعا من حقك
1: براحتكم،
0: لو أنت كده كده يعني مش مضطر إن أنت تصحى بدري فطبعا انبسط، إحنا في أجازة عادي.
1: مين ده اللي إحنا في أجازة؟
0: لا يعني في ناس كتير في أجازة، ناس مثلا في مدرسة، ناس في جامعة،
1: أوكي،
0: ناس مثلا بتستعبط شوية قبل ما تنزل علشان كده كده خلاص بقى الدنيا صيف وكده،
1: أو ناس بتشتغل من البيت فعادي ممكن تصحى براحتها
0: بالظبط، في ناس بتشتغل من البيت وهكذا يعني. فاحنا ما بنقرش عليك خالص،
1: احنا بننق بس.
0: شكرا يا باسم.
1: العفو يا صار.
0: طيب النهاردة معانا تذاكر كتيرة جدا لحفل يوم الجمعة اللي جاية يوم 31 يوليو 2026
1: بالظبط كده.
0: ايه بقى الحفلة اللي احنا بنتكلم عنها؟
1: شحبي نايت.
0: حفلة شحبي نايت. اللي بيحصل في شحبي نايت ده، في مين بقى اللي هيكون موجود؟ هيكون في النجم رضا البحراوي، النجم رحمة محسن، والنجم أحمد شيبة.
1: النهاردة احنا معانا تذاكر الحفلة دي علشان مستمعينا الجمال قوي قوي قوي قوي قوي يروحوا وينبسطوا في الحفلة دي.
0: قلنا لكم ايه الأغنية اللي عملها أحمد شيبة مع حسن الشافعي، والإجابات كلها صراحة يعني
1: كلها صح.
0: الحقيقة كله جاوب الإجابة صح.
1: البير وطنطاوي والدكتور أحمد ماهر، وأنا مش شايف غيرهم. هو في حد تاني بيبعت غيرهم؟
0: لا
1: صح؟ أنا عمال أدور على استني.
0: بهاء
1: ماشي، نادين برضو بعتت، انزلي كمان. يا ما شاء الله ده في ناس مستموت على التذاكر يا سارة.
0: نخش على الصفحة التانية ولا
1: نخش على الصفحة اللي بعدها؟
0: ماشي،
1: برضو نفس الأسام،
0: دكتور ماهر،
1: نفس الأسام، نفس الأسام،
0: بهاء،
1: نفس الأسام،
0: بهاء، نادين.
1: الناس مستموتة على التذاكر وعمالين يبعتوا كتير جدا علشان الكمبيوتر يختارهم، لما نقرر اللي احنا هنخلي الكمبيوتر يختار حد يكسب تذاكر. لحد دلوقتي ما قلناش عددها كام.
0: طب هقول لكم على حاجة، نقول حاجة.
1: نعم.
0: احنا مش هنقول كده كده العدد كام.
1: ليه؟
0: مش دلوقتي يعني.
1: مش دلوقتي. اوكي،
0: بس خلينا نعلن عن تاني مستمع هياخد تذاكر معانا لحفله يوم الجمعه اللي جايه بعد الاعلان، او بعد الاغنيه اللي بعد الاعلان.
1: هو في اغنيه بعد كده اعلان،
0: يبقى بعد الاغنيه اللي بعد
1: الإعلان. يعني بعد الاعلانات يا جماعه هتسمعوا مين اللي هياخد التذاكر. بس
0: فلو انت عارف الاجابه ابعت بسرعه لان دي فرصه ما تتعوض.
1: كثف المجهود، يلا بينا.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انا جاي هسمعك اغاني من زمن فات.
3: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه.

0: هتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: طيب معلش اخرنا عليكم عشان كنا بنخلي الكمبيوتر يختار حد بس هياخد التذاكر اللي معانا دلوقتي. وفي الاول نقول اجابه السؤال.
1: طيب السؤال كان سهل وبسيط, والسؤال كان بيقول يا جماعه الخير, كان بيقول ايه بقى ثانيه واحده,
0: ايوه
1: عشان انا بس لخبط. الاغنيه اللي عملها احمد شيبه مع حسن الشافعي كان اسمها ايه؟ والاجابه الصحيحه هي
0: ست وشوش. دي الاجابه الصح.
1: انا اتصورت,
0: ما انا ما اكتشفت اللي هو كان عالي قوي. المهم
1: طيب.
0: هي دي الاجابه الصحيحه,
1: ودي الاجابه اللي الناس كلها عرفتها.
0: ماشي, فالكمبيوتر دلوقتي اختار لنا حد, هنقول الاجابه والحد ده هياخد 3 تذاكر. ماشي, والوينر از نادين.
1: الف مبروك يا نادو, هتاخدي 3 تذاكر وهتروحي الحفله يوم الجمعه الجايه الشعبي نايت امبستي بقى, رضا البحراوي, رحمه محسن, احمد شيبه, ويلا
0: 3 تذاكر. هتاخدي مين معاكي يا نادين؟ هتاخدي مين 2 من صحابك يروحوا معاكي الحفله؟ قولي لنا على رقم الاس ام اس 9210. لكن قلنا نعمل لكم مفاجاه.
1: طيب نقول المفاجاه دلوقت
0: حالا. طيب. خلينا الكمبيوتر يختار اسم تاني هياخد 3 تذاكر برضو على نفس السؤال. والوينر از
1: البير. وهنا الف مبروك يا جماعه.
0: البير وهنا انتوا كمان هتاخدوا 3 تذاكر عشان تروحوا تنبسطوا بالحفله. مين الشخص التالت اللي هتاخدوه معاكم بقى؟
1: حد اكيد بقى ثيرد ويل.
0: بالظبط, هيبقى ثيرد ويل قوي.
1: طيب يا جماعه, في حد من انرجي هيكلمكم طبعا كلكم عشان تاخدوا تذاكر التذاكر دي, وهيقول لكم امتى وازاي وفين وهكذا يعني. ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش,
0: لسه
1: احنا
0: في
1: لسه معانا تذاكر,
0: لسه في 3 تذاكر متبقيين. طيب احنا لحد دلوقتي اللي كسب معانا كانوا نادين, البير وهنا,
1: ياسمين الرفاعي.
0: وياسمين الرفاعي برافو عليكم يا جماعه, مكسرين الدنيا.
1: طيب
0: كده مش فاضل غير 3 تذاكر. وعلشان نبسطكم قوي قوي قوي قوي قوي, مش هنسال سؤال. اللي عايز تذاكر الحفله يبعت لنا يقول لنا تذاكر فقط, وهنخلي الكمبيوتر يختار حد من الناس اللي بعتين كلمة تذاكر وخلاص.
1: لا انا كنت عايز اقول حاجة.
0: عايز تقول ايه؟
1: انا كنت عايز اقول كلمات الاغنية دي ومن انهي اغنية رضا البحراوي.
0: ماشي يا سارة اتفضل. دايما ببوظيلي البلانز اللي انا حاططها في دماغي.
1: انا بحب الاغنية دي. يلا قول
0: اتفضلي.
1: انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده, انا الرادار اللي بتيجوا عنده وتهدوا, هتروحوا فين يا ولاد يومين.
0: لما بنقول كلمات الاغنيه كده لوحدها من غير لحن بتبان هي غريبه قوي. انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده, انا الرادار اللي بتجيبوا عن اللي بتيجوا عنده وتهدوا, هتروحوا فين يا ولاد يومين.
1: يا ترى الكلمات دي من انهي اغنيه للفنان رضا البحراوي؟
0: اللي يعرف يبعت على رقم الرسائل اللي هو كم؟
1: 9210.
0: 9 كم؟
1: 2 1 0.
0: قولي مرة كمان.
1: 9 2 1 0.
0: شكرا. 2 1
1: احنا لخبطنا
0: 0. وهي نصحى بزيته بقى, احنا نهزر.

0: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة 10 ولسه معانا 3 تذاكر
2: واحنا لسه مكملين بالاسئلة. والسؤال الاخير كان بيقول
1: ايه
2: الكلمات دي من اغنية ايه لرضا البحراوي؟ انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده،
1: انا الرادار اللي بتيجوا عنده وتهدوا،
2: هتروحوا فين يا ولاد يومين؟
1: يا ترى يا ترى يا ترى الكلمات دي من أغنية يعني من أنهي أغنية لرضا البحراوي؟ أغنية مشهورة قوي قوي قوي قوي. بس سارة مش هنعمل كده. احنا
2: عايز أقول يوسف حسين
1: برافو
2: بينافس بقوة، هو والخال هنداوي اللي احنا مش عارفين اسمه الحقيقي.
1: ما هند... انت اسمك ايه يا خال هند؟ هل هو هنداوي ولا في حاجة غير قبل الهنداوي ولا بعد الهنداوي؟ عايزين نعرف يعني يا خال هنداوي لو سمحت قولنا اسمك بالكامل ايه.
2: عمرو هلال
1: داخل
2: معانا
1: في المنافسة. طنطاوي
2: لسه
1: داخل
2: مكمل
1: معانا في المنافسة.
2: مين كمان
1: لا لا لا لا لا، يوسف حسين عامل شغل عالي عالي عالي عالي.
2: معاه كمان الأستاذ الخال الهنداوي برضو. عامل برضو شغل عالي. طنطاوي تقريبا فقد الأمل. في كمان
1: بس كده خلاص.
2: لا والله كان في ناس تانية.
1: طب لحد ما تدوري عليهم عايز أقول لهم كلمات الأغنية مرة كمان. أنا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده، أنا الرادار اللي بتيجوا عنده وتهدوا، هتروحوا فين يا ولاد يومين؟
2: اللي يعرف الإجابة ويعرف الكلمات دي من أغنية إيه للفنان الكبير قوي رضا البحراوي يبعد بقى،
1: عشان ممكن تاخدوا تذاكر لحفلة الشعبي نايت. هتكون يوم الجمعة الجاية يوم 31 يوليو في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي هيكون فيها رضا البحراوي، رحمة محسن وأحمد شيبة.
2: اكتبوا إجابة السؤال اللي احنا سألناه على رقم الـ SMS 9210 وابعتوا أساميكوا جنب الإجابة الصحيحة بسرعة.

0: يلا يلا يلا.
1: طيب عايزين افكركم ان دي اخر مره هنقول فيها السؤال الاخير اللي اللي هيخليك تاخد تذاكر لحفله يوم السبت. ايه
2: هو جمعه
1: في ايه؟ ساره مالك
2: انت كويسه يا ساره؟
1: مش عارفه في ايه.
2: ماشي.
1: حفله يوم الجمعه اللي جايه 31 يوليو شعبي نايت اللي هيكون فيها النجوم رضا البحراوي ورحمه محسن واحمد شيبه.
2: بالظبط كده.
1: والسؤال اللي احنا قلناه كان الكلمات دي من اغنيه ايه لرضا البحراوي؟
2: انا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده،
1: انا الرادار اللي بتيجوا عنده وتهدوا،
2: هتروحوا فين يا ولاد يومين. دي اغنية مشهورة جدا لرضا البحراوي. اللي يعرف الكلمات دي من انهي اغنية يبعت لنا بسرعة على رقم الاس ام اس ويبعت كتير، لان خلاص يعني خلال الاغنية والاغنية اللي هتشتغل دلوقتي يعني والاعلانات بعدها هنخلي الكمبيوتر يختار حد من اللي بعت الاجابة الصح.
1: عايزين نقول ان احمد هنداوي،
2: ايه ما هو ده الخال، الخال هنداوي طلع اسمه احمد احمد هنداوي.
1: بالظبط كده.
2: منافس
1: شديد جدا في السؤال ده،
2: بس مع يوسف برضو الصراحه،
1: مع يوسف فعلا. وفي كمان
2: محمد سالم. كسبني بقى يا عم الكمبيوتر.
1: في كمان يوسف حسين، في ناس كتير قوي،
2: طنطاوي.
1: وطنطاوي يعني. برافو يا جماعه، برافو
2: برافو عليكم، عرفتوا الاجابه الصحيحه. خلاص فاضل دقايق قليله ونعلن عن الاسم اللي هياخد معانا النهارده اخر 3 تذاكر.
1: فلو عارف السؤال او عارف اجابه السؤال ابعتوا على رقم الاس ام اس 9210 علشان فاضل دقايق قليله.
2: يلا بينا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: لينغلونغ كاوتش قافش، قافش سن كده. لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
5: الرقم الضريبي 331-212-633.
6: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير. الطيب خف ورجع لفنه، ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
7: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
8: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود، عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
2: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
0: أنا الحوار اللي التاريخ قفل كتابه بعده، أنا الرادار اللي بتيجوا عنده وتهدوا، هتروحوا فين يا ولاد يومين؟
3: دي كلمات أغنية لرضا البحراوي، احنا كنا بندور عليها علشان اللي هيعرف ايه هي الأغنية دي هياخد معانا آخر 3 تذاكر لحفلة مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الشعبي نايت اللي هيكون فيها رضا البحراوي، رحمة محسن وأحمد شيبة.
0: عايزين نقول وننوه انه في ياسمين الرفاعي خدت معانا 3 تذاكر، نادين اخدت معانا 3 تذاكر، البير اخد معانا 3 تذاكر، واخر 3 تذاكر معانا النهارده.
3: لا بس استني نقول اجابه السؤال.
0: الدغري وبرجولة ولا لنا مننا رولة.
3: دي الاغنية اللي احنا كنا بندور عليها عالدغري، تمام؟
0: حلو.
3: اما بقى الوينر إيز
4: يوسف حسين.
3: يوسف حسين، الف الف الف الف الف مبروك، اخدت معانا اخر 3 تذاكر في حلقة النهاردة. فيوسف حسين انت هتروح حفلة شعبي نايت في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي.
0: يوسف حسين، البير، نادين وياسمين الرفاعي، في حد من انرجي هيكلمكم اكيد عشان يقول لكم هتاخدوا التذاكر امتى وازاي وفين. والف مبروك، وانبسطوا بقى واتصوروا كتير وابعتوا لنا كده فيديوهات على الحسابات بتاعتنا على انرجي.
3: ايوه،
0: علشان نشوف بقى اتبسطوا ازاي.
3: ان شاء الله هتنبسطوا وتقضوا وقت حلو جدا جدا جدا جدا، وزي ما ساره قالت نزلوا بقى فيديوهات على انستغرام واعملوا لنا تاج انرجي علشان نقدر نشوفها ونشارككم الفرحه.
0: غير كده احنا للأسف حلقتنا خلصت،
3: معلش برضه عشان في ناس اكيد هيبعتوا لنا يفضل يقول لنا شكرا قوي على فكرة والكلام ده يا خال هنداوي. أوه. مش احنا اللي بنختار مين اللي هياخد التذاكر.
0: وبعدين عايزين نقول انت لو تابعت برامج انرجي عادي النهارده بكره بعده هتلاقي اكيد تذاكر، فممكن يبقى حظك معهم احسن من عندنا.
3: بالزبط.
0: بس عايزين
3: وفي الاول وفي الاخر هي مسابقه. أوه. الناس بتبعت ويا اما هتفوز يا اما مش هتفوز،
0: يعني ما عندناش ضغائن معاك ابدا يعني
3: خالص، يعني الموضوع مش شخصي مع اي حد على فكره. بالزبط. طنطوي بيبعت من بدايه الحلقه والحلقه النهارده ما كسبش مثلا
0: يعني، فما تزعلوش يا جماعة، وبجد احنا ما لناش اي يد في الموضوع ابدا، فمعلش حظا اوفر المرة القادمة
3: او البرنامج المختلف
0: او البرنامج القادم. طيب للأسف خلصت حلقة النهاردة من اصحاب انرجي، ولكن هنكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 للعاشرة صباحا.
3: ان شاء الله هنكون معاكم في نفس الميعاد زي ما سارة قالت، ولحد ما نشوفكم بكرة طبعا هتسمعوا بعدنا على طول ان شاء الله سلمى ياسر من 10 لـ 12 في برنامج شيفت الصبح.
0: كنا معكم باسم كعميل
3: وسارة المنذر،
0: إلى أن نلتقي غدا، نحبكم كثيرا. 5 و5 هوا نيو.
3: سلام.
2: جديد بوسي ومسلم على انرجي. كلام ماما.

0: الساعه دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكو سلمى قاسم، بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. طيب هتقولولي ايه اللي مؤخرك؟ مش معادك الساعة 10؟ اقول لكم ايوه معادي الساعة 10، وانا في العادي شخص ملتزم جدا وكل حاجة، ولكن النهاردة حصل بعض العكوسات. نزلت لقيت بطارية العربية نايمة، العربية مركونة في الشمس بقى لأربع أيام، فتقريبا أخدت دور بتشامس، فللأسف ما يعني اتأخرت بقى على ما طلبت عربية وجيت وكده، ولكن عادي كل ده عادي. بس يعني الفكرة إنه عارفين لما تبقوا عاملين حاجة لذيذة أو مبسوطين أو يعني كان في شيء معين لذيذ بيحصل في حياتكم، وهوب تلاقوا بعد كده في عكوسات غريبة بتحصل، وفي العادي العكوسات دي أنتم مش بتواجهوها، عارفين الإحساس ده؟ أنا مثلا كنت مسافرة وسايبة عربيتي مركونة في أمان الله، جيت لقيت هذا الموقف حصل، فقلت طب ما ده ممكن يطلع لنا موضوع حلقة جميل مستوحى من أحداث حقيقية وكده، فقلت أخش في الموضوع على طول وأسألكوا كده لحد ما نطلع أد بريك ونسمع أغنية. أسألكوا إمتى كنتوا مبسوطين أو في حدث لذيذ بيحصل في حياتكم، سواء بقى مسافرين، كان عندكم عيد ميلاد، فرحكم، خطوبتكم، أي حاجة، وفجأة هوب بعد كده لقيتوا في عكوسات غريبة ما كانتش بتحصل معاكم خالص، حصلت بعد هذا الحدث اللذيذ. ابعتولي على 92.100، وطبعا ما تنسوش تطلبوا كل حاجة نفسكم تسمعوها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب تعالوا بقى نقرا شويه اسم اسس كده. في رقم اخره 939 بيقول صباح الخير يا سلمى، انا قلت مش هتيجي النهارده بس المهم هتقعدي لحد 12 وربع النهارده كتعويض. في حاجه معينه يعني صباح الخير اولا ماشي، ثانيا لا يعني بصوا لما الواحد بيتحط في موقف يعرف يتصرف فيه وما يفوتش الهوا بيعمل كده، مش تعرفوا الضمير والتفاني في العمل. بالنسبه لموضوع 12 وربع ده كان نفسي كان على عيني، بس هنعمل ايه بقى، في برنامج بعدي بيبدا الساعه 12، فيعني عارف لو مفيش برنامج برده مش هقعد 12 الا يعني لو عايده هي اللي قالت لي بس يعني فاهم، فالمفروض المستمعين يبقوا محضر خير فاهمني. طيب في حسن رمزي بيقول المهم حضرتك منوره البرنامج يا سلمى قاسم، ربنا يخليك يا حسن رمزي صباح الفل. في برضو ده نفس الشخص اللي رقم الاخر 939 اتمنى تقول اسمك عامه، يعني اتمنى اعرف اسمك ايه عشان انت بتبعت كتير فبدل ما اقعد نديك بالارقام. بيقول حابب اشكرك واشكر كل الاذاعه على التذكرتين، يوم كان جميل وحفله تحفه وكنت اتمنى الصدفه تخليني اشوفك، ربنا يخليك يا رقم اخر 939. ولكن انا للاسف ما رحتش حفله تامر عاشور، رحت تامر حسني بقى يعني فبس انا شفت ستوريز عامه الحفله كانت حلوه قوي وفي ناس صحابي راحوا اتبسطوا جدا جدا وقعدوا يحكوا لي وكده، فيعني مبسوطه ان انتوا اتبسطتوا يا شباب. وعايزه اقول لكم في حفلات تانية كتير الفتره الجايه واحنا نفضل ندلعكم تاني برضو ما تقلقوش.
4: بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

طيب يا جماعة، مستوحى من أحداث حقيقية. كنت بسألكوا إمتى كنتوا بتعملوا حاجة لذيذة قوي أو في خطوة حلوة في حياتكوا، سواء بقى مثلا إيه، حد اتخطب أو حد خطب أو اتخطبت، يعني حد اتجوز، حد مثلا كان عنده عيد ميلاد، عنده أسبوع، عنده سفرية مثلا لذيذة، حاجة شيء فيه انبساط ماشي، وبعد هذا الشيء تلاقي فيه هوب حاجة حصلت كده، هوب دبل كيك، لازم معكوسات تحصل بعدها، سواء بقى إيه مثلا مواقف ما بتحصلش في العادي وغريبة ومريبة وتحصل معاكو في هذا الوقت تحديدا، أو مثلا الناس اللي بتحسبها بقى حسبة إيه، أصلا أنا مثلا في سفرية فأنا نزلت ستوريز إن أنا في السفرية، فبيربطوا بقى أي عكوسات بعد كده إن ما أنا لو ما كنتش نزلت ستوريز ما كانش حصل لي حاجة. وفي ناس عادي ما بتنزلش ستوريز في السفرية وبتنزل لما بترجع وبيحصل لها حاجات برضو، يعني ملاش مقياس أيا كان أنتوا بتربطوها بإيه، بس عايزة مواقف كده اللي هو يا كانت حاجة حلوة قوي وحاجة ماشية حلو جدا، وبعدين فجأة تلاقوا هوب في بلوت تويست حصلت وحصل شيء عبثي غير متوقع لمجرد بس ان انت حصل لك حاجة حلوة، فالدنيا مش عايزة تسيبك في حالك، اللي هو لا انت عايز تبقى مبسوط ولا انت مجنون، تعال بقى ايه اتفضل شوف هتواجه هذا الموقف ازاي. فلو حصل معاكم مواقف شبه دي ابعتولي على 92 100 حالا.

جماعة أغنية وحشتيني بتاعت توليت دي بالنسبة لي أغنية بتتسمع على البول مش على البحر، يعني في أغاني عايزة تتسمع على البحر، دي أغنية متخصصة قوي عشان هي هادية، فالبول بيبقى مدي مود أهدى كمان أحيانا من البحر. المهم يعني مش ده موضوعنا دلوقتي، عايزة أقول لكم شوية أبديتس بتحصل في الألبومات بقى والحاجات اللي كنت بقول لكم عليها الأسبوع اللي فات، عايزين نديها شوية أبديتس كده نشوف إيه اللي حصل وفاتنا في هذا الويكند أو هذه الويكند. ليه هذه الويكند؟ ويكند ده يعني ذكر، ويكند مش ويك اند، فليه بنقول عليها هذه الويكند؟ هذا الويكند ما علينا، اليومين اللي فاتوا يعني. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تامر حسني بدا يحصد نجاح كبير بالبومه الجديد مش هتكرر، والالبوم دلوقتي بدا يتصدر قوائم الاستماع في مصر وعدد من الدول العربيه بعد ساعات من طرحه على منصات الموسيقى. بيقول لك انه حقق نسب ارتفاع مرتفع ارتفاع نسب استماع مرتفعه جدا، واغاني دخلت ضمن قوائم الترندنج يعني على منصات الموسيقى والسوشيال ميديا وكده، وناس كتير اشادت بهذا الالبوم. ده بالنسبه لالبوم تامر حسني. في بقى معلومات تانية عن ألبوم تامر عاشور، في معلومات تالتة عن ألبوم عمرو دياب برضو. ما أنا قلتلكوا أنه المنافسة المرة دي شرسة جدا، فكرة أنه تامر حسني وعمرو دياب ينزلوا ألبومين في نفس السيزن دي حاجة حصلت قبل كده، وعمل لها ريكاب الأسبوع اللي فات وجبتلكوا بقى إيه كل السنين والسيزنز اللي نزل فيهم ألبوم لعمرو دياب وتامر حسني معا، ولكن كان دايما اللي هو إيه ساعات يبقى في فرق شهر، فرق أسبوعين تلاتة، لكن يعني فرق مش يوم، ما اقدرش اقول يوم حتى، فرق ايه كان 12 ساعه مثلا. او البوم تامر نزل الساعه كام؟ نزل الساعه بالليل صح، نزل مثلا ايه 10 11 بالليل، 11 صح، نزل 11 بالليل، عمرو دياب نزل تاني يوم الساعه 5، فعدوا بقى يعني فاهمين حاجه، عدى كام مثلا ايه 15 ساعه 16 ساعه 14 ساعه تقريبا، 14 ساعة بالظبط. فهذا ما لم نسمع عنه من قبل. ففكرة بقى انهي ألبوم الترندنج على منصات الموسيقى وكده دي برضو ايه يعني فيها كلام. فانا قلت اقول لكم الاول ماذا حدث في ألبوم تامر حسني ان هو تصدر قوائم جميلة وترندنج وكل حاجة. هاجي بقى بعد ما نسمع الاغنية دي اقول لكم ايه اللي بيحصل دلوقتي في ألبوم عمرو دياب، ولكن الاغنية اللي نسمعها دي مش من ألبوم تامر حسني الجديد لانه الألبوم لسه ما وصلش بالسلامة، نسأل الله التسهيل والألبوم يكون موجود قريب ونسمعه مع بعض على انرجي.

طيب كنت بقول لكم بقى عن ألبوم عمرو دياب، بيقول لك ايه اللي حصل بقى، ماذا يحدث في الترندنج على المنصات وكده والقوائم وبتاع. بيقول لك ان من اول لحظه نزل فيها ألبوم حبيتك لعمرو دياب انه الألبوم فرض نفسه بقوه طبعا على منصات الموسيقى وتصدر قوائم الاستماع في عدد كبير جدا من الدول العربيه. بيقول لك انه تصدر بقى قوائم منصة من المنصات، يعني فين بقى، في مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان والسودان، وفي نفس الوقت أغنية جيت لك احتلت المركز الأول على يوتيوب ميوزك. على أبل ميوزك بقى سيطرت أغاني الألبوم على قائمة أفضل 100 أغنية في مصر، وعمرو دياب تصدر على إحدى منصات الأغاني التانية أنه أكثر فنان استماعا في مصر، واحتلت أغاني الألبوم المراكز الأولى على آي تيونز في عدد من الدول العربية. بيقول لك الأرقام اللي حققها ألبوم عمرو دياب في أيامه الأولى، يعني ده أكد أنه عمرو دياب في الصدارة التوب نمبر وان، فاهمين قصدي؟ أنه يعني معرفش دايما بقالنا قد إيه، بقالنا سنين، ومش سنين على فكرة قليلة. يعني أنا بقى ده اللي أنا اكتشفته عشان كان في خناقة حاصلة كده على السوشيال ميديا، الناس تقولك إيه، هو إحنا ليه بنورمالايز فكرة أنه ألبوم عمرو دياب أول ما ينزل ما عجبناش وبعدين نحبه بعدين؟ طب ما ده معناه أن الألبوم مش حلو بس إحنا بنتعود عليه مع الوقت، ولكن ده مش حقيقي. ليه؟ لان انا قبل كده كلمتكم انه في دراسات معينه بتقولك ان انت لما بتسمع حاجه جديده على ودنك في الاول بتبقى مستغربها وكده، خصوصا لو هي خارج المألوف او مش هي الحاجه اللي انت متعود عليها دايما، فان ده تاثير نفسي عادي جدا، وان انت لما بتبدا تسمع الاغنيه اكتر من مره بتبدا ان انت تشوف لايرز مختلفه في المزيكا وفي اللحن وفي الاغاني، فتبدا ان انت تستوعب الاغنيه اكتر وتحبها اكتر. فخلاص احنا اجمعنا على انه النقطه دي ليها اصلا تفسير نفسي، فانه ده مش موضوع بس ان اصل عمرو دياب مش، لا، عمرو دياب كل سنه بيعمل لك حاجه كده تشقلب لك دماغك، لو ايه ده هو ايه ده، ايه اللي عمرو دياب عامله ده، بتعمل كده في الاول، which is ده معناه انه بيجدد. بس برضو عمرو دياب بيجدد في الفريم بتاعه، في حتته، بس بيطلع براها، برا الكومفورت زون شويه، بس هو ستيل في نفس، فاهمين حاجه، اكيد فاهمين انا عايز اقول ايه. المهم يعني فالخناقه دي كانت بتقول ايه بقى، بتقول لك انه طب ما احنا زمان، يعني ايام بقى تملي معاك واكتر واحد بيحبك وكده وعلم قلبي، اكيد ما كانش في حد اول ما الالبوم ينزل يقول ايه الالبوم الوحش ده. فقام واحد بقى داخل رد على الناس اللي بتتكلم بال

0: الفكر ده جاب صورة من جورنان كان مكتوب خبر يعني عن أو نقد يعتبر عن ألبوم أكتر واحد بيحبك. بيقولك إنه عمرو دياب ينحدر, مستوى عمرو دياب ينحدر, وإنه الناس منزعجة من ألبوم أكتر واحد بيحبك. يا نهار أبيض, فاهمين حاجة؟ فالفكر ده موجود من زمان, والخضة بتاعت ألبوم عمرو دياب دي موجودة من زمان, ولكن النتيجة إيه؟ النتيجة إن أنت حتى لو اتخضيت في الأول حسيت إيه ده, إيه ده, إيه يا عمرو دياب ده, فعرف الإحساس اللي هو بتاع إيه ده, إيه الأغنية الغريبة دي, طب ما تسمعها لي تاني كده, طب ما تسمعها لي تالت كده. دايما ده اللي بيحصل, عشان كده منطقي جدا جدا انه عمرو دياب في الصدارة, وده الطبيعي, ده اللي احنا متعودين عليه من الهضبة. وايا كان بقى انت في الاخر بتبقى مقتنع الاغنية عجبك قوي او مش عجبك قوي, بس بجد بتروح تسمعها. ففي الاخر عمرو دياب تريندينج, ففي الاخر عمرو دياب ناجح, فدايما عمرو دياب في الصدارة.
1: حصريا على انرجي الهضبة عمرو دياب, الالوان من سوني ميوزك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض Edugate للجامعات مجاناً. Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب ألبوم عمرو دياب ده يا جماعة مش اللي هو ايه نقول يا جماعة عمرو دياب نزل ألبوم ومحتل الصدارة ومش عارف ايه وهنمشي كده عادي، لا، في بقى شوية كلام محتاجين ايه نتكلم فيه. أولا عودة أو مش عودة، هو العودة دي حصلت السنة اللي فاتت تعتبر في ألبوم ابتدينا، وهي عودة التعاون الأروع الأعظم اللي بيطلع يعني معرفش عمرو دياب كده عمرو دياب وعمرو مصطفى برضو، هو كل ألحان عمرو مصطفى، بس تحس ان هما اتنين لما بيتجمعوا مع بعض بيبقى الموضوع مختلف تماما. طبعا السنة اللي فاتت بنتكلم انه خطفوني ابتدينا الحاجات دي كلها كانت ألحان عمرو مصطفى وأبدع فيها الصراحة. السنة دي برضو عمرو مصطفى بقى عامل هاتريك في ألبوم عمرو دياب. أولا عمرو مصطفى هو اللي ملحن أغنية حبيتك وأغنية أنا معك وأغنية اتأخر اعتبنا، ونحط خط تحت أغنية تتأخر اعتبنا عشان دي عليها حوارات ونتكلم عنها برضو كمان شوية. وغير انه عمرو مصطفى عامل هاتريك في الألبوم بألحانه، في بقى مصطفى حدوتة عامل هاتريك برضو بكتاباته، ويمكن يعني الهاتريك اللي عامله عمرو مصطفى ما بنختلفش عليه وما عندناش مشكلة، بس مصطفى حدوتة بقى هو اللي على طول عامل قلق، وده على فكرة من زمان، يعني هو دايما عامل قلق لسببين. أولا انه طريقة كتابته مختلفة، بيستخدم بعض المصطلحات اللي في ناس بتبقى معترض عليها، في ناس بتبقى شايفة حلو لذيذ كلام مختلف مش دارج، في ناس شايفة اللي هو ايه ده، فبرضو ده طبيعي الاختلاف دايما مش كل الناس بتبقى متفقة عليه. ولكن مشكلة مصطفى حدوتة اللي هم بيعملوا على السوشيال ميديا، يعني حاسة لو انت ما عندكش مشكلة بس هتشوف الفيديوهات دي هتحس اللي هو ايه، لا نخش نشوف بقى الحوار ده، فاهمين حاجة. فهو طبعا عمال ينزل فيديوز وهو بيفايب المفروض مع أغاني ألبوم عمرو دياب، بس الموضوع بيروح في سكة تعقيب كده وبتفا، يعني عامل قلق مصطفى حدوت على السوشيال، وعامل قلق برضو في ألبوم عمرو دياب بثلاث أغاني. إيه هم بقى؟ أولا طبعا أغنية الألوان، ودي الأكثر إثارة للجدل في الألبوم كله، والغريب أنه يعني برضو مصطفى حدوت هو الكاتب وانتي جنبي، اللي هي أغنية آمنة جدا ما فيهاش أي إثارة للجدل. والأغنية الثالثة اللي كتبها مصطفى حدوتة هي أغنية 12 بالليل، دي الأغنية النخشة، عارفين انتوا عمرو دياب لما لو في بعض الأغاني كده ممكن نقعد نطلعها مع بعض لستة من الأغاني اللي هي شبه الأغنية دي، فبرضو من الأغاني اللذيذة، ففي لذيذة في الألبوم يا جماعة، حدش يقول لي الألبوم وحش لو سمحتوا بقى.

طيب برضو من الألبومات اللي نزلت الكام يوم اللي فاتوا ألبوم تامر عاشور، وبرضو الألبوم ده كان فيه شوية قلق كده. ليه بقى؟ لأنه الألبوم نزل عادي في أمان الله، وتامر عاشور عامة بينزل ألبوم الناس بتسمع الأغاني بتتبسط بتقول الله، مش يعني بتتبسط بالألبوم، بتزعل من محتوى الألبوم بس يعني في الآخر بتتبسط من الحالة العامة، يعني بتتبسط من تامر عاشور نزل ألبوم. ولكن المرة دي أول مرة يبقى فيه حاجة بتحصل كده حوالين الألبوم، وقعدنا بقى إيه يوم الخميس نعمل حاجات منتل على الهوا ونفكر إنه إيه اللي حصل بالظبط، لأنه الألبوم كان نزل وبعدين جه على يوم الأربعاء بالليل كده تامر عاشور نزل عنده بوست على إكس وقال إنه الألبوم تم سحبه من إحدى المنصات، من منصات منصة من منصات الأغاني. وقعدنا نعمل حاجات منتل ونحلل ونشوف طب ده حصل ليه وكده. يعني الحاجة اللي كلنا أجمعنا عليها هي فكرة الإعلانات اللي كانت بتطلع، واتكلمنا في الموضوع ده برضو ساعتها، فطبيعي إن هو ينزعج من حاجة زي كده. فكرة بقى إنه بعد معدة يوم تقريبا لقينا تامر عاشور منزل بوست تاني وكاتب إنه الألبوم رجع تاني على هذه المنصة مرة تانية، وإنه يعني وصلوا لحل مرضي وكده، وشكر أصلا إدارة المنصة دي على إن هم اتحركوا بسرعة وتواصلوا معاه، وعلى إن هم كان في احترافية يعني في التعامل مع الموقف وكده. فألبوم بقى مراية الحب لتامر عاشور رجع تاني على المنصة بعد ما اتشال لمدة يوم. الألبوم حلو جدا جدا جدا. في ناس ممكن تبقى شايفة إنه مش في الصيف يا تامر عاشور، بس لا، تامر عاشور في اي وقت براحته عامه، حتى لو عكنا علينا في الصيف مش مشكله عادي. ما عمرو دياب رجعنا للاكسات برضو، خلي بالكم بالالبوم، وما حدش قال حاجه، ما حدش اعترض، فاهمين حاجه؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي. أعزائي المستمعين

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 وليه بقى حابين تسمعوا ايه النهارده، المود عامل ازاي، راجعين من الويكند كده نفسكم تسمعوا ايه. وعايزة اسلم على الناس اللي بعتت على رقم الاس ام اس، في رقم اخره 065 كان بعد بيقول الحمد لله على السلامة يا سلمى، اول مرة اشارك قلت التأخير ده وراه حاجة. اولا الله يسلمك، شكرا على المسج وشكرا ان اول مرة قررت تشارك في هذا الموقف الانساني، فشكرا جدا. في رقم اخره 939 اسمي عمر وبحاول اسجل اسمي من زمان، وما تقوليش ابعت رساله فيها رقم واحد و ايه هو كاتب السمك بالانجليزي، هي اسمك بالانجليزي مش بلا عشان مش بيتسجل، هو تقريبا ما بيتسجلش معاك انت بس يا عمر، معرفش ليه مع انه الناس بتسجل اساميها عادي، ومعرفش هل انت بتعمل حاجه غلط ولا بتبعت في حته تانية ولا ايه، بس يعني هو ده الطريق الوحيد لتسجيل اسمك، مش شغال معاك ليه ده بقى ما اعرفش، مش عارف. بس يعني اعمل محاوله تانية، طيب ابعت اس ام اس اضغط رقم واحد وسيب مسافة واكتب اسمك بالانجليش وبعت المسج على 92100، اعمل محاولة تانية. في رقم اخر 494 بيقول سلومة عاملة ايه، عايزة واحدة جريئة قوي. اغنية جريئة قوي، يعني احنا لسه لاعبين توليت، فهشوف الاغنية لو جت ممكن نلعبها في هذه الساعة كمان شوية. في كمان عمر اللي هو الرقم اللي اخره 939 بيقول وبعدين خلي اسمي الرقم اللي اخره 939 عشان لما اكسب تاني المستمعين ما يقولوش ان الكنترول بيلعب في النتيجه، او لو سجلت اسمي ممكن يركزوا. طب ما يركزوا عادي. لا بقول لك ايه، خلي بالك احنا عادي ما عندناش مشكله ان حد ينخور ورانا، لان في مصداقيه واحنا معروفين بالمصداقيه، فعادي لو انت اجتهدت تاني في حفله تانية وكسبت تاني يبقى الف مبروك عليك، فاهم؟ بس يعني اجتهدوا. زي ما قلت لكم احنا تقريبا على مدار الصيف هيبقى كل اسبوع معانا تذاكر لحفلات المسرح الروماني، والاسبوع ده في حفله حلوه اعتقد اللي سامع بقى باسم وساره يبقى عارف ايه حفله الاسبوع ده. فعلى مدار الاسبوع كله في جميع البرامج هتلاقوا فيه تذاكر، انا هيكون معايا تذاكر ان شاء الله على نص الاسبوع كده، هتعرفوا بقى وقتها. بس كده كده ما تستنونيش انا يبقى معايا تذاكر، اسمعوا كل برامج انرجي كده كده. ليه؟ عشان اولا هتتبسطوا، ثانيا هتلاقوا تذاكر راندوم بقى، تفتحوا النهارده اسحب انرجي ايه ده التذاكر، تفتحوا مثلا بكره اقول يا كبير تلاقوا ايه ده مش معقول الا زي التذاكر في كل حته ولا ايه، فهو ده الوضع يعني. طيب في كمان رقم اخره 037 بيقول يا ملكه الترتل انا عايز اسمع اغنيه سمعوني الحمائي، رجاء انشري البهجه. انشر البهجه طبعا، ما انشرش البهجه ليه؟ يا سلام، انتوا عارفين انا يعني اي حاجه من البوم حمائي انا تمام، خصوصا الاغاني الفرفوشه، فسمعوني جاهزه هنسمعها دلوقتي حالا، واللي نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي على 92100.

طيب يا جماعة، عارفين مين الفنان اللي هينزل لنا ألبوم في هذا الصيف؟ هو مش ألبوم، هو ميني ألبوم، عشان هو عامل خطة كده معينة. هذا الفنان هو الفنان محمد عدوية، هينزل ألبوم يوم 12 أغسطس، ولكن زي ما قلت لكم هو ميني ألبوم. ليه بقى؟ علشان هو بدل ما ينزل ألبوم 10 أغاني على بعض، قسمهم ألبومين ميني ألبومز، 5 و5، 5 أغاني هينزلوا في الصيف زي ما قلت لكم يوم 12 أغسطس، والخمسة التانيين فيهم طابع شتوي شوية، فهينزلوا لوحدهم في ميني ألبوم تاني في الشتاء. والألبوم بتاع الصيف ده بقى الخمس أغاني بتوع الصيف تعاون فيهم مع عدد كبير من صناع الأغاني، زي مثلا مديان، عليم، تامر حسين، عمرو الخضري، عمرو المصري، وكمان محمد عدوية نفسه شارك في تلحين بعض الأغاني في هذا الألبوم. فإن شاء الله نسمع أغاني لذيذة قوي، ولذيذة محمد عدوية بقى ينزل لنا في الصيف كده.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الارض ضغط عليك اقساط القرض ترتدي قناع كي تخفي الهم اليك الحل
2: ما تقول بقى يا عم

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تخت عمرك.
1: أحمد عدلي تخت عمرك. تخت عمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.9.

0: Raincoaton, المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عمركم يا جماعة سألتوا نفسكم سؤال منتل كده، انه ما قبل اختراع التكييف الناس كانت بتعمل ايه وهي حرانة؟ حد سأل نفسه هذا السؤال قبل كده؟ انا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده، بس سألت نفسي السؤال ده لما قريت المعلومات اللي انا هقول لكم عليها دي. قعدت ادور، قلت طب هي اخترعوا المروحة امتى؟ طب اخترعوا التكييف امتى؟ فطلع انه اول مروحة اتعملت هي كانت سنة 1882، تمام، واول تكييف اتعمل كان سنة 1902. طيب ده كلام جميل. طب زمان بقى المصري القديم لما كان بيبقى حران تفتكروا كان بيعمل ايه؟ انا اقول لكم بقى كان بيعمل ايه. وبيقول لك كمان اصلا انه الموضوع رجع ينتشر على تيك توك، ان الناس بدات تتكلم عن طريقه النوم المصريه القديمه، وبيقول لك انك ممكن يعني تعملها لو حابب، يعني لو حابب كنوع من انواع التغيير ممكن تعمل الطريقه دي. طيب ايه بقى الطريقه؟ بيقول لك انك بتجيب ملايه قطن او فوطه كبيره وتبلها بميه ساقعه، ولكن ما تكونش ساقعه قوي، يعني ميه بارده نقول، تمام، وبعدين تعصرها كويس لحد ما تبقى رطبة، بس ما تبقاش بتنقط مية يعني. وبعدين تستخدمها ان انت تتغطى بيها او تحطها على جسمك وانت نايم. ويفضل بقى انك يبقى عندك مصدر تهوية كويس وانت عامل الحركة دي، مثلا لو عندك مروحة تشغلها او تفتح شباك لو فيه تهوية وكده، عشان حركة الهواء بتساعد المية انها تتبخر. طب تقولي ها وبعدين انا استفدت ايه دلوقتي؟ بيقولك بقى ايه ازاي هذا الموضوع بيشتغل. السر كله في عملية تبخير المية، ان لما المية اللي على الملاية بتبدأ تتبخر بتسحب جزء من حرارة الجسم، وده بيخلي الجسم يبرد تدريجيا، وانخفاض حرارة الجسم طبعا بتساعدك بقى ان انت تعرف تنام احسن وكده. نفس الكونسبت بقى، انت ما تبقى حران تشغل مروحة او تفتح التكييف، هي الطريقة دي بتديك نفس الإفكت، بتبرد جسمك يعني. فبيقول لك انه الطريقه دي بتكون فعاله امتى؟ في الاماكن طبعا الجافه او نسبه الرطوبه فيها قليله، او البيوت اللي ما فيهاش تكييفات، او الليالي الحاره اللي بيكون فيها جو خانق. فبيقول لك طبعا ان الموضوع ممكن يبقى ليه اضرار برضو، لو الملايه طبعا مبلوله زياده ممكن تعمل شعور بعدم الراحه اكتر ما هي تبرد جسمك. بيقول لك لو الرطوبه مستمره ممكن يحصل مشكله، مثلا التهيج في الجلد، خصوصا الناس اللي عندها اكزيما او حساسيه او حاجه زي كده. ولو برضو الاوضه مقفوله وما فيهاش تهويه الرطوبه هتزيد، وممكن الجو يبقى كتمه اكتر، وتلاقي بقى ايه الفوطه او الملايه دول بداوا يكمكموا يعني. فشيء غريب جدا يعني، عمري ما فكرت قبل كده اسال نفسي كانوا بيعملوا ايه قبل كده عشان يعني يناموا في سلام زمان قبل اختراع المروحة والتكييف. وما عنديش مشكلة يعني، تفهمت جدا الطريقة وحسها منطقية، بس مش قادرة افهم بقى ليه الطريقة دي ممكن تطلع تريندينج تاني في 2026. ما احنا عندنا تكييف وعندنا مروحة، ايه الفكرة ان يبقى في تكييف او مروحة واحنا نقرر نعمل حاجة زي كده؟ ما اعرفش يعني، حاجة غريبة. هل في حد ممكن دلوقتي بعد ما عرف المعلومات دي يقرر ان هو يجرب مثلا حاجة زي دي؟ انا مش حاسة، بس ممكن لو مضطر ممكن، بس هي غريبة يعني، غريبة ان احنا نستخدمها تاني دلوقتي الصراحة. ما اعرفش، لو عندكم رأي في هذا الموضوع، حد حابب يجرب يعني بقولولي، وتجربوها ليه اصلا؟

0: جماعة أنا لسه مدركة حاجة. طبعا احنا عارفين المهرجانات كده كده في آخرها بيقعدوا يحيوا جميع الناس, ولكن ما صدقتش نفسي لما لقيت انه الأغنية 7 دقايق منهم بجد 2 دقيقة تحية للناس بس. الموضوع ده غريب قوي, ما عارفش ليه انتهى. يعني حتى ما بتعمل مهرجانات دلوقتي ما بتلاقيهم بيحيوا ناس كتير كده زي زمان, ما عارفش كان ايه الحوار ده. غريب جدا. طيب المهم يعني مش هنسمع بقى باقي التحية, تعالوا نشوف مين بقت ايه على رقم الاس ام اس. مبدئيا كده في الرقم اخره 939, ده عمر. ده بقى انا هحاول كل مره اعمل حاجات من انت لو افتكر ان انت عمر. بيقول اكتر اغنيه فريش وصيفيه سمعتها هي تتر برنامج شفت الصبح. لا مش معقول.
1: واو اميزنج بيوتيفول.
0: بجد اجابه نموذجيه يا عمر, شكرا والله. في كمان رقم اخره 037 بيقول احلى ملك الترتر في الكوكب, بما ان احنا في صيف وشمس فاضل لنا سمعينا. يعني ايه فاضلنا؟ ما علينا, عايز يسمع يعني موسم السمر لرامي صبري. صباح الفل. مش عارفه مين اللي بعت الاس ام اس, ارجو الرد, احب اعرف الاسم. بس حاضر, جهزت موسم السمر وهسمعها دلوقتي على طول. في كمان محمد كمال بيقول صباح الخير سلومي, عايز بحبك لهيثم شاكر. حاضر عينيا, جهزتها. هي في مود مختلف بس عينيا. بصوا اللي انتوا عايزينه النهارده, اللي نفسه يسمع حاجه يبعت لي يلا دلوقتي على طول.

طيب بيقول لك دلوقتي في مصطلح جديد بدأ ينتشر على تيك توك تحديدا, ومش تحديدا يعني بس بينتشر عامة عند جين زي. ماشي, بيقول لك المصطلح ده هو مصطلح كراش اوت. فانت تسأل نفسك ايوه الكراش اوت ده اللي انا ايه مشكلتي دلوقتي. بيقول لك لما حد يقول انا هعمل كراش اوت, ده معناه انه على وشك انه ينفجر او يتصرف بطريقة ممكن يندم عليها بعد كده. بيقول لك ده معناه ايه؟ معناه انه الشخص بيوصل لاقصى درجة التوتر او الضغط, فتصرفاته بتبقى غير محسوبة, زي مثلا انه ممكن يتخانق مع حد على حاجة تافهة جدا, بيبعت رسالة وهو منفعل مثلا وبعدها يندم, ياخد قرار مصيري بسرعة, متهور بقى هو دلوقتي ايه خلاص جايب اخره, فيبدأ انه هو يعك بقى في ايا كان ايه اللي بيحصل يعني. وبيقول لك انه واخدين بقى الموضوع من حتة انه ليه الانسان بيوصل لكده, طبعا من كتر الضغوطات اللي هو مش بيفرغها. يعني انت دلوقتي عم تضغط تضغط تضغط وكاتم في نفسك, فده بيبدأ يطلع عليك بطريقة تانية, لانه ما هو يعني انت دلوقتي بتشيل, فان انت شايله ده هتفضل شايله, هتفضل تتقل تتقل تتقل لحد ما خلاص هتنهار خالص. فيعني هي دي الفكرة, انه بدأوا بقى يتكلموا في الموضوع انه ايه ده ما عادي, هو حاجة بتحصل وحاجة كلنا عارفينها, بس احنا ما كناش بنقولها كراش اوت. يعني مين فينا مش بيكراش اوت من قديم الازل منذ بداية البشرية؟ هل في انسان ممكن يكون ما جالوش وقت في حياته حاس انه هيكراش اوت؟ لا, كلنا بيحصل لنا كده, بس لم نكن نعلم ان هذا هو الكراش اوت. كان بالنسبة لنا اللي هو ايه, انا مخنوق, انا جبت اخري, انا هنفجر دلوقتي, فاهمين؟ ما كانش ليها مسمى واضح وصريح. فبرضو قلت اعرفكم المعلومات علشان لو انت مش جين زي وقعدت مع حد جين زي وقالك انا هكراش اوت, فانت تبقى عارف هو بيمر بايه دلوقتي وتعرف ازاي تهندله.

ميلينيالز او اكبر من كده نبقى فاهمين برضو ان الجين زي لما بيبقى طهقان زهقان متضايق بيبقى اسمه عنده كراش اوت. طيب نرجع تاني للاسم اسز, في رقم اخر 939 عمر باط بيقول نصيحة واحدة لأي حد في حالة كراش اوت, استمع من الساعة 10 ل 12 شفت الصبح مع سلمى اسم. شكرا يا عمر والله, شكرا انت بتيجي على اي كيو تقدر ان انت تقولي منه يعني حاجات لذيذة كده وبتستغله, فاشكرك جدا على هذه يعني اللفتة الجميلة اللي انت دايما بتعملها. رقم اخره 017 بيصبح علي عادي صباح الفل. في محمد كمال بقى عايز يسمع بحبك لهيثم شاكر, طبعا مود بعيد خالص كل البعد عن اللي احنا كنا فيه بس عادي يعني, يعني القليل من البسطرة في المشاعر مش هيدور, فيلا نسمعها. واللي نفسه يسمع اي حاجة بقى يعني زي ما انتم شايفين واضح ان مفيش مود معين, الحلقة قربت تخلص فاللي نفسه في حاجة يلحق يبعتلي على 92 مية.

طيب احمد علي بعد بيقول لي عايزين نسمع اغنيتك الصيفيه المفضله لعمرو دياب اتقل. بجد والله انا بتاثر جدا لما بلاقي ان انتوا فاكرين المعلومات اللي انا بقولها. الاغنيه دي نزلت امتى؟ نزلت من سنتين تقريبا او ثلاثه، لا اكيد مش ثلاثه، ان شاء الله الزمن ما يكونش بيجري بهذه السرعه، بس انا فاكره ان هي اول ما نزلت

حسيت ان ازاي الاغنيه دي اغنيه صيف قوي كده. فهنسمعها دلوقتي. وعامه عشان لو حد بيسال يعني في دماغه عن البوم عمرو دياب, البوم عمرو دياب بقاله سنتين كده بينزل بتكنيك معين انه بيبقى على الراديو في اغنيه حصري, وبعد مده مش كبيره بيبقى باقي الالبوم بقى متوفر. فاحنا الاغنيه الحصري عندنا هي اغنيه الالوان, سمعناها الساعه الاولى, فالساعه دي ممكن نسمع اتقال عادي جدا.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: محمد كمال أرجوك ما تهزرش معايا، أرجوك قولي إن أنت بتضحك عليا، عشان أنا يعني هروح أراجع وراك دلوقتي. عشان كنت بقول على أغنية اتقل إن هي أول ما نزلت في صيف، وكنت فاكرة إنه صيف من سنتين أو من ثلاث سنين. محمد كمال بقى بيقولي اتقل عمرو دياب من خمس سنين. لا لا لا لا أكيد لا، صح؟ هخش أراجع وأجي أقول لكم المعلومة دي، عشان لو كده يعني أنا كنت خايفة تبقى من ثلاث سنين، قلت يا الأيام هتبقى بتجري بسرعة قوي، يا غالبا من سنتين تطلع بقى من خمسة، هنا يبقى في مشكلة. رقم آخر 939 بيقول اللحظات الحلوة بتعدي بسرعة، لسه 10 دقايق. ما لسه 10 دقايق والله، أنا عارف، ما أنا موجود، أنا معاكم والله. هو في إيه؟ أنت حد قال لك حاجة؟ طب قول لي حابب تسمع ايه في العشر دقايق دول؟ طيب يعني لو نفسك في حاجه ابعت تطلبها على طول، واي حد نفسه في حاجه يطلبها. برضو يعني ما تاخدوش راحتكم قوي، لانه يعني هلعب الاغنيه دي وهلعب اغنيه كمان وخلاص وباي باي، فابعتوا لي بقى اختاروا معايا اخر اغنيه.
0: جديد بوسي ومسلم على انرجي، كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: كنا بنتناقش انا والشباب الزملاء عن على كان طبعا في البوم عمرو دياب الخناقه المعتاده اللي هنتخانقها مع كل الناس اللي هو الالبوم وحش. لا يا عم الالبوم مش وحش. لا يا عم عمرو دياب على طول اصلا بيثير الجدل وبعدين تمام وكده. وبعدين دخلنا بقى في تامر حسني. ف كان حد لسه دلوقتي زميلنا العزيز محمود حنفي كان بيحكي لي عن حفله حضرها لتامر من قريب وبيقول لي ان هو كان في حد شبهه على الستيج فهم الناس افتكروا ان تامر هو اللي طلع على الستيج ولكن بعدين لقوا انه في كان كاميرا مان المفروض يعني الناس مقتنع ان ده كاميرا مان فجاه لقوا ان الكاميرا مان هو تامر حسني عادي جدا وعامل لقطه بقى ان هو ايه بيظهر من اماكن غير متوقعه. انا عايز اقول لكم ان الفكره دي بقت مرسخه في عقل اي حد يعني متابع حفلات تامر حسني وكده لان انا حضرت له حفله يوم الجمعه من يومين. فالحفله دي كانت في مكان ما في الساحل يعني فهم المفروض كانوا بيعلنوا عن انه في مرحله جديده في الكومباوند او كده فمطلعين درونز في السماء والمفروض ان هم الدرونز دي بقى بتعمل اشكال وبعدين تبدا تكتب بقى انه مثلا فيز 1 للكومباوند الفلاني ما اعرفش ايه. انا اول ما شفت الدرونز دي بتطلع في الهواء قعدت افكر تامر حسني هينزل ازاي من الدرونز. يعني انا كان كل اللي في دماغي ان الدرونز دي فرشه لدخله مش عاديه لتامر حسني فهو بجد خلانا نتسحل لدرجه ان اي حاجه بتحصل في المكان تحس ان تامر حسني هيطلع منها دلوقتي او هيظهر منها دلوقتي. فانا شايفه ان ده ذكاء الصراحه فحبيت احكي القصتين دول على الهوا عشان نعمل شاوت اوت لتامر حسني انه يعني عرف يسحلنا السحله دي بيودينا في حتت اللي هو مش منطقي. بس ما برضو مش منطقي ان تامر حسني يبقى هو الكاميرا مان انت فاكره الكاميرا مان يطلع تامر حسني. وكان في برضو مره في حفله نزل من هليكوبتر وبيعمل حركات كده روشه قوي على المسرح الصراحه. طيب خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح. الشباب بقى ايه بقى تتحقق احلامها دلوقتي يعني مثلا عمر عايز يسمع اللي منك للليمبي مش موجوده للاسف يعني كان نفسي بحبها عامه قوي الاغنيه دي بالليمبي 8 جيجا بس للاسف مش موجوده. واحمد عبد الرحمن والله كان نفسي العب لك الاغنيه اللي انت طلبتها ولكن خلاص الوقت جري مننا فهسيبكم تسمعوا هو ده بقى لتامر حسني وكريم أسامة. وبعد على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. وزي ما قلت لكم اسمعوا بقى برامج انرجي على مدار الأسبوع مش الأسبوع بس على مدار الصيف كله عشان احنا عايزين ندلعكم هذا الصيف وهندلعكم هذا الصيف فما تفوتوش اي تذاكر كده ولا كده في اي برنامج. يلا اسمعوا الأغنية واسمعوا قضى واشوفكم بكرة في نفس الميعاد. باي باي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning. تابعونا على فيسبوك
1: إنستغرام وإكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

توب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

فوزت عيش فينو بوزع كذا كيلو انتو فكرنا سايبة انتو فكرنا ايه بص دغري سكة خليك جميل يقعد عشان احبك تخرج عن النص اضطر اقلبك تضطرنيش بقى عشان بعزك عيل كيوت

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

0: يكون صبرك واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على كل بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، ومساء جميل لطيف على كل بيسمعونا. ربنا ينكد علينا كده على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، و 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدمها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله، إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. اعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.

ألف ألف مبروك لكل طلبة الثانوية الأزهرية اللي يعني امبارح كلنا فرحنا معهم بمكالمة مولانا الطيب شيخ الأزهر أحمد الطيب. وألف ألف مبروك لكل الطلبة على النجاح، وإن شاء الله نفرح قريب جدا جدا جدا بأوائل الثانوية العامة وكمان بكل طلبة الثانوية العامة، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمهم. أي حد عايز يبارك لأي حد على نجاح تبعتنا على 92 100 وأطلع شغلك أغاني حظك كمان، مستنين كل مسائلك وكل من الأغاني.

على 92% مستنين كل رسائلكم، ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت، وكمان اللي بيسمعونا من 92.1، وكمان اللي بيسمعونا من تردد النايل سات من كل حته في شغلهم وفي اماكنهم وكمان في بيوتهم. يا رب نعمل مود لذيذ باذن الله. على 92% مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم. الاغنيه نبدا حلقتنا ان شاء الله بعد الاغنيه اللي جايه والاعلانات.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع دي جي توك. معاكم باسم كميل، والنهارده
3: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. مساء الفل على كل بعت لنا على 92 100، وان شاء الله هنبتدي بسؤال الحلقة. ولكن قبلها عندي نداء الى كل كباتن ان درايف، وكمان كل اللي نفسهم يشتغلوا من خلال ابليكيشن ان درايف. ان درايف دايما واقفة مع كباتنها وبتوفر لهم حرية اكبر في الشغل، بحيث كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه، ومع أقل عمولة يقدر يكسب أكتر كل يوم. وكمان الصيف ده إن درايف مقدمة جوائز أسبوعية وشهرية لأكتر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي، بجوائز متنوعة بتشمل إيه بقى؟ عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية، وكوبونات بنزين مستمرة لغاية شهر سبتمبر. ولو أنت من كابتن بلاتينوم على إن درايف، فرصك في الفوز بتكون أكبر، وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق. لو بقى حابب تبدأ شغل مع إن درايف، الموضوع سهل جدا. نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد الموافقة تقدر تبدأ شغلك فورا. وكل التوفيق لكل كباتن إن درايف اللي بيسمعونا، وكل اللي عايزين يبدأوا شغل مع إن درايف. إن شاء الله إن شاء الله يبقى صيف مثمر وجميل ومليان بالخير والبركة على الجميع بإذن الله. في حد من على 92 100 طالب يسمع حاجة حلوة لحدى بندق؟ طب احنا عندنا أغنية جديدة لحدى بندق، خلينا نشغلها لك ونرجع نفتح سؤال الحلقة مع بعض.

حلقة المواقف والطرائف بتاعت المونديال طبعا خلصت, خلص المونديال خلص وكل حاجة خلصت, ولكن يوم الحد برضو عندنا شوية أخبار كده مجمعينها طول الأسبوع, منها أخبار رياضية كتير هنقولها وسط موضوع حلقتنا اللي نفسي أفتحه للناس النهاردة عشان يعملوا حاجة شوية مختلفة بقى. احنا عادة يعني ايه بنقعد نتكلم في أي كلام في, في, في, في, في البرامج وعلى السوشيال ميديا وغيره علشان نهزر علشان نضحك علشان يعني نعدي اليوم بشكل كويس, ولكن انا نفسي النهارده نعمل حاجه مختلفه. لو طلعت على الهواء او بعت لنا رساله تنصح بها الناس نصيحه, يا ترى النصيحه دي تكون ايه؟ اختار النصيحه اللي على مزاجك واختار النصيحه اللي على مزاجك وبعتيها. انصح الناس نصيحه من خلال رسالة على 92100 أو اطلع معنا على 383-577-178 ووجه النصيحة دي بقى من تجربة شخصية, حد قالها لك, حاجة حصلت معاك اتعلمت منها النصيحة دي. المهم انصح الناس نصيحة وخليهم في بعض بنصايح يمكن تكون سهلة وبسيطة وسمعينها طول عمرنا, بس لما بتتكرر بسبب مواقف معينة بنفتكرها تاني. فاعتبروا النهاردة يوم بتوجهوا فيه نصايح لبعض وبعتوا النصايح دي على 92100 أو كلمونا على 383-577-178, وفي اللينكات اللي جاية عندي أخبار كتير عايز أقولها لكم وهقولها لكم إن شاء الله.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

بكرة إن شاء الله الميعاد النهائي لرد أبو صلاح على العرض التركي، وطبعا بتكلم عن أبو صلاح نجمنا الكبير، وطبعا هو معروض عليه عرض قلب تركيا، والناس يعني في شبه مظاهرات علشان خطر يعني يحاولوا يقنعوا النجم المصري الكبير محمد صلاح بالانضمام لأحد النوادي التركية. ولما قريت بعض التحليلات لقيت ان في ناس بتؤيد هذا الموضوع بشكل كبير، وبتقول انه ممكن يعمل العرض ده علشان يبقى بعيدا عن الضغط، أسوة باللي حصل مع ليونيل ميسي لما راح الدوري الامريكي، فبقى بعيد عن الضغط بيلعب قليل فقدر يهتم بقوته، لان يعني من الواضح ان ان شاء الله نجمنا محمد صلاح هيكون موجود في المونديال اللي جاي 2030 ان شاء الله. وكمان في ناس بتزكي الموضوع ده لحب محمد صلاح الشخصي لتركيا، هو بيقضي كل سنة بعض أوقات الصيف هناك، عنده بيت هناك ملكه، ففي ناس من التخمينات والترجيحات ان هو ممكن يروح للعرض التركي ويأيد. هل ده هيحصل ولا لا؟ بكرة هيبقى التأكيد النهائي بالعرض، ولكن العرض الجميع مهتم بيه بداية من رئيس الدولة والسياسيين لحد الرياضيين والناس، والموضوع يعني معمول عليه ضغط كبير جدا جدا. فهل ده هيحصل ولا لا؟ هيبقى يعني حاجة غريبة، ولكن في الأول وفي الآخر احنا كجمهور مهتمين جدا جدا بصحة نجمنا محمد صلاح وبأدائه وبصحته النفسية، ده شيء مهم جدا جدا. ولو المسألة دي هتكون أحسن لأدائه وأحسن لأدائه مع منتخب مصر وأدائه بشكل عام، ده طبعا هيبقى حاجة لطيفة جدا جدا. من اللينك اللي جاي إن شاء الله نبتدي بقى نقرأ نصايحكم اللي هتقدموها لبعض. قدم نصيحة، مش قدم وقدم برضو فاش حاجة تقدم، يعني قدم نصيحة مقتنع بيها للي بيسمعونا سواء على 92.100 أو 383.577 و178 رقم أخره 37، بعت لنا أول نصيحة بس هو عايز يسمع أيام لحمائي. تعالوا نسمع أيام وبعدين نرجع بقى نقرأ النصيحة مع بعضين.

نرجع بقى للنصيحة اللي جاينا من رقم اخر 37. سمعنا ايام لحمائي حصل، وانصح الناس بان بلاش نحط سقف توقعات كبير على حد حتى لو بنحبه ونثق فيه، عشان لو حصل اي دروب نفضل مكملين من غير ما نتكسر. يا بص سوكسي والنبي يا اسلام، الله يكرمك للكلام العظيم ده، لان في الحقيقة هو كلام واقعي وصحيح بنسبة 100%. والله فعلا فعلا الكلام اللي بيقوله الرقم، يعني يا ريت كنت بعت اسمك او بعت اسمك، كان هيبقى شيء عظيم جدا جدا، لانه فعلا بلاش نعلى بسقف التوقعات حتى مع الناس اللي بنحبها، ده حقيقي، لانه بيعمل صدمات كبيره جدا جدا، وفي الغالب في الغالب سقف توقعاتنا لما بيعلى ما بيتحققش، فما فيش داعي مع اي حد، مع اي حد ايا كان، يعني مش عايز بس ايه اقول كلامي يبان تقيل على الناس، بس مع اي حد ايا كان درجه قرابتك بيه، ايا كان ايا كان، خلي سقف توقعاتك على طول تحت، عشان حتى لما تلاقي الاعلى تبسط وتفرح بالموضوع ده اكتر. فلا بجد نصيحه موفقه، متشكرين جدا يا رقم اخره 37. يا سلام لو بعت لنا اسمك عشان نشكرك بالاسم، يبقى شيء عظيم جدا جدا. هو ده المورال العام بتاع الحلقه، ابعتوا لنا نصايح وجهوها لبعض، تمام؟ يعني يبعتوا نصيحة للناس اللي بتسمعنا من خلال الرسائل على 92 100، وانا هقراها، واللي عايز يخش معانا على 3 8 3 5 177 178 يقول نصيحة يتفضل طبعا. وعندنا اخبار كتير لسه، فيها اخبار رياضية لسه برضو، التروما بتاع كاس العالم شغالة، فلسه فيها اخبار رياضية كتير واخبار عن نجوم كتير من اللي تابعناها وحبناهم خلال كاس العالم. يلا بينا نسمع اغنيه نرجع لكم تاني. 92 100 جاهز كمان لاستقبال طلبكم الاغاني، والكل ارقام حظكم عشان نشغل لكم اغاني حظكم.

هيثم حسن نجم المنتخب المصري واحد الطيور المهاجره يعني المنتخب المصري ومناسبه الطيور المهاجره يمكن على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله محضر لكم مفاجاه ليها علاقه باحد الطيور المهاجره المحترفين في البرازيل وفي نادي سانتوس مع نيمار. تمام, مصري من اصول مصريه طبعا, يعني هو برازيلي ولكن مصري وبيتكلم مصري وابوه مصري وكله مصري. تمام, وموهبه عظيمه جدا جدا, نتمنى ان احنا نشوفها ضمن اعضاء المنتخب المصري زي ما شفنا هيثم حسن وزي ما شفنا حمزه والمواهب العظيمه اللي يعني بنسميهم طيور مهاجره وموجوده في حول العالم. هيثم وافق مبدئيا على عرض نادي سلتيك لاتمام الصفقه في المركز الصيفي, و يعني حاليا بقى الشروط هتبقى لمدة 4 سنين, وافق هيثم على الانضمام لمدة 4 سنين, والنادي اللي هو فيه حاليا اللي هو اسمه ريال أوفيدو أبدى الموافقة مبدئيا, وحاليا المفاوضات دايرة ما بين الطرفين حوالين البنود الخاصة بالمكافآت, و نتمنى التوفيق بإذن الله بإذن الله لهيثم في خطواته القادمة إن شاء الله. الانتقال اللي فات لنادي ريال أوفيدو كان في الانتقالات الصيفية العام 2024, وكان في صفقة بمليون ونص يورو وبشرط جزائي 10 مليون يورو. فيعني نتمنى التوفيق لهيثم ان شاء الله ولكل طيورنا المهاجره, وهتشوفوا معلومات في الاسبوع اللي جاي مهمه جدا جدا عن احد نجومنا الجمال اللي موجودين هنا في البرازيل وبيلعب كوره وحاجه يعني مش ممكن في نادي سانتوس. فان شاء الله ان شاء الله نبقى في لقاء معاه, وان شاء الله يبقى في حاجات حصريه تتقال على انرجي 92.1. طيب, اللي قالت لنا النصيحة اللي فاتت كانت لولي, فمتشكرين جدا جدا يا لولي على النصيحة العظيمة دي. ابعتوا لنا النصايح اللي عايزين تقدموها لبعض على 92100, من على 92100 كمان. ازيك يا صبري بنت صغيرة زينة, اتخرجت من الجامعة من لندن درجة أولى مع مرتبة الشرف, عبر أولاد الجميع يا رب. الله مأمين, ممكن أغنية للناجحين كلهم أنا بوسبوس عينينا الاثنين يا بوسبوس, وألف ألف مبروك لزينة, والأغنية اللي جاية إهداء لزينة, وبعد الإعلانات رجع لكم على طول.

انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، إنرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
0: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: على 92% مستنين كل طلباتكم من الاغاني وارقام حظكم عشان شغلكم اغاني حظكم. وكمان موضوع حلقه النهارده الا وهو قدم نصيحه للي بيسمعونا، نصيحه مقتنع بيها سمعتها بتطبقها ايا كان، ان نحاول ننصح بعض ونغير شويه من مود الاسئله اللي متعودين ان احنا نسالها لبعض على برامج الراديو عموما. فلو عندك نصيحه عايز تقدمها للناس، تقول لهم حاجه تنصحهم بيها زي ما قالوا لي نصح بصراحه بنصيحه عظيمه كده، ابعتوا لنا على 92100 وكلمونا على 38351778. عندنا كمان اخبار كتير عايز اقولها لكم عن نجوم تابعناها وحبيناها على المونديال اللي فات 2026، واتكلمنا عن نجمنا محمد صلاح ونجمنا هيثم حسن، وقلت لكم ان قريب ان شاء الله هيبقى عندنا لقاء مع احد الطيور المهاجره هنا في البرازيل بتاع فنادي سانتوس مع نيمار. وكمان في خبر له علاقه بفوزينيا. فوزينيا هو لاعب منتخب الراس الاخضر اللي اشترك في كاس العالم، وما كانش تقريبا يعني معظم الناس اللي كانت بتتابع المنتخب الراس الاخضر ما كانش عندهم اي فكره عن الدولة حتى مش المنتخب. فالأداء الملفت خلى الناس كلها تتكلم عنه وتتابع الدولة، لدرجة ان السيرش عن الراس الأخضر وصل ل 5000% معدلاته يعني على جوجل. الفنادق في الراس الأخضر حاليا فول كاباسيتي بعد أداء الراس الأخضر وأدائهم الملفت. المهم الخبر اللي يخص فوزينيا هو أنه تعاقد مع نادي كولو كولو تشيلي، وده ورفض العرض اللي كان متقدم له من أمريكا، وكان السبب اللي هو العرض اللي كان متقدم له من إنتر ميامي، وكان السبب في ده انه قال ان انا عايز العب سنتين كمان ونفسي العب مع نادي محتاجني كلاعب مش محتاج الشهرة اللي حصلت لي بعد كاس العالم. طبعا فوزينيا بدأ كاس العالم مع بدايته عمل 50,000 متابع، مع نهايته حاليا 30 مليون متابع على السوشيال ميديا، فده رقم كبير جدا جدا. فبنتمنى له التوفيق، لاعب طيب مجتهد بدأ من تحت جدا جدا وربنا اكرمه في توقيت ما كانش حد يتخيل ابدا انه ممكن لاعب كره قدم يبتدي نجوميته في السن ده. راجع لكم تاني ومستنيين كل رسائلكم على 92100 وكل النصايح كل عايزين تقدموها لبعض على 92100.

0: هرجع لكم بنصيحة أحمد بعتها لنا، أحمد من اللي بيسمعونا من برا مصر، وبعت لنا نصيحة في الحقيقة يعني ممكن تكون على لسان الكل، بس هو عنده وجهة نظر هقولها لكم على 92، هقولها لكم إن شاء الله لما نرجع على 92.1 طبعا، ومستني كل رسائلكم على 92.100. ابعت نصيحة وجهها للناس اللي بتسمعنا، نصيحة استفدت منها، سمعتها من حد، ممشي لك حالك يعني، عايز تفكر بيها الناس زي ما هتتفاجئوا بالنصيحة اللي أحمد بيوجهها للناس، لأن هي المفروض انها كلنا عارفينها بس فعلا هي غايبه عن ناس كتير. على 92.100 مستني كل رسائلكم، كل طلباتكم، الاغاني وكل نصايحكم اللي عايزين توجهوها لبعض. راس الساعه ورجع لكم على طول.
1: جديد بوسي ومسلم على انرجي، كلام ماما

0: كمان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: أهلا بيكم في الساعة الثانية من أولياء كبير على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. وموضوعنا النهاردة اللي بنعمله وسط الأخبار إنكم ابعتوا نصيحة لبعض على 92.1، ابعتوا نصيحة للناس اللي بتسمعونا عايزين تنصحوهم. ابعتت لي نصيحة من أحد اللي بيسمعونا من برا مصر، أحمد بعت نصيحة وبيقول لي الآتي، بيقول لي يمكن لما تسمع النصيحة دي تضحك لأنها المفروض إنها حاجة بديهية والمفروض إن كلنا عارفينها، ونصيحتي هي حب لأخيك ما تحبه لنفسك، لأنك لو ركزت هتلاقي لحد بيحب لأخيه ما يحبه لنفسه ولا بيحب أخيه من أساس. بصل الدرجة دي يعني. والناس كلها ما بقتش بتحب بعضها الخير مع الأسف، فعلشان كده بحب أقول النصيحة دي وأكررها للناس، حب لأخيك ما تحبه لنفسك، وركز فيها وركز في معناها مش بس كلمة بترددها وخلاص. كلام والله يعني مع أنه يبان عادي إلا أنه فعلا فعلا فعلا كلام مهم. فعلا حب لأخيك ما تحبه لنفسك، في ناس كتير فعلا ما بتحبش الخير لبعضها وناس قريبين ليها، وممكن يبقى بينهم ود وحب ولزازة، وتلاقي مثلا حد جاب حاجة أنا نفسي فيها فأبقى متضايق أو إنه جابها وأنا جبتهاش، أو إنه جابها زي مثلا، فدي حاجة صعبة قوي قوي. نصايح، ابعتولنا نصايح على 92.1 نقولها لبعض على 92.1. مستني كل نصايحكم، وراجع مع باقي النصايح في اللينك اللي جاي.

0: التليفون المزيكا لعبتها.
1: من على 92 100 رقم اخره 300. والله يا صبري نصيحتي لكل حد ان ما تنصحش حد. ده كده قفلنا الموضوع يعني خلصنا. لا لا فكري بس هتلاقي نصيحة والله مهمة وابعتيها لنا على 92 100. ممكن اقول رقم اخره 37 دي اعتقد لي تاني. ممكن اقول كمان نصيحة لو كل حد فينا يدور على عيوبه ويحاول يصلحها هيرتاح ويبطل يحس ان الناس كلها وحشة ومفيش خير في حد. اوقات كتيرة زي ما انت مضغوط غيرك برضو في نفس الظروف يمكن اصعب. صح صح جدا برضو نفس الحكاية. هي المسألة بتبقى قايمة على التقدير بشكل كبير. عندي خبر عايز اقوله لكم بعد ما نرجع من الاغنية اللي جاية والاعلانات له علاقة باحد النجوم اللي يعني تابعناهم بشكل كبير جدا جدا في مونديال 2026 وهو كوكوريا. كوكوريا نجم اسبانيا اللي كان مشهور بشعره. فايه سر اللوك اللي عامله كوكوريا؟ ده اللي هنعرفه بعد ما نرجع ان شاء الله.
2: جديد رامي جمال السهرة حلوة على انرجي.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: زي ما قلت لكم قبل ما نطلع فصل، عايز اقول لكم طبعا نصايح تنهلوا علينا على 92 وان شاء الله هنقراها كلها، وهفكر اللي لسه داخلين يسمعونا دلوقتي يبعت لنا نصيحه على 92 عايز توجهها للناس ايا كان، حتى لو كانت نصيحه معروفه جدا، بس حاجه انت بتؤمن بيها لو اي ناس او اي حد عملوها هيحسوا يعني احساس طيب كده وهيستفيدوا منه. كوكوريا نجم اسبانيا اللي اتعرف بشعره الكبير جدا وادائه يعني المميز جدا في كاس العالم اللي فاتوا، طبعا اسبانيا توجت بطل العالم بعد يعني رصف الارجنتين بالبلط. لوك الشعر اللي عامله كوكوريا كان ملوش علاقة خالص بالموضة. كل ما هنالك انه كوكوريا ابنه الكبير ماتيو عنده اضطراب في التوحد، عنده اوتيزم، وده خلى كوكوريا عنده طبيعة انسانية واهتمام بأسرته غير عادي واهتمام بابنه غير عادي، وبيعمل تقريبا كل اللي يساهم في تطوير يعني إدراك ابنه ونموه وانخراطه في المجتمع. ربنا يشفي كل مريض يا رب، اللهم أمين. وكوكوريا بيقول إنه يعني بيسيب شعره بالشكل ده لأن ابنه بيحبه، ماتيو ابنه بيحبه، وقال إذا جي يوم ونسيني على الأقل يقدر يتعرف عليا من خلال شعري. ربنا يشفي كل مريض. كلمات إنسانية مهمة جدا جدا، وربنا يا رب يطمن كل حد على ابنه. والموضوع مع الأسف بقى منتشر للغاية وما فيش حد عارف له سبب، يعني اللي يقولك الغذاء واللي يقولك المش عارف ايه حططنهم قدام التلفزيون كتير، انما في تطور ما حصل في العالم بيؤدي لانتشار الاوتيزم بشكل يعني او بدرجات مختلفة او متفاوتة في اولاد طبيعيين جدا ولكن عندهم طيف من التوحد. ربنا يشفي كل مريض يا رب ويحافظ على اولادنا جميعا ويساعد ويعين كل اسرة ابتليت باي حاجة في اولادها، وان شاء الله ربنا يعني يعبرهم يعني يمررهم من التجربة دي على خير باذن الله. هنرجع مع نصايحكم ان شاء الله، ومستني بقية النصايح على 92 وهنقراها في اللينك اللي جاي.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: نرجع بقى لنصايحكم اللي مستنيين نسمعها منكم على 92.100. بعتوا لنا الرسائل وانا هقرا النصيحه من على 92.100 رقم اخره 34 بيقول لا تكن اناني لنفسك. والله فعلا الاناني يعني واللي بيستمر اناني وبيتوصف بالصفه دي بيجي في وقت كده الدنيا بتفضى من حواليه. اش حواليه اي انسان والدنيا كلها بتفضى من حواليه وبيكتشف بقى الحقيقة المرة انه لوحده, والوحده دي بتبقى صعبة جدا جدا, وربنا يحكم على حد بانه كل وحده. انا مش قصدي بالوحده انه يبقى وحداني يعيش لوحده او غيره, لا, انك تبقى بدون معين بدون شخص تستشيره, محدش حابب يختلط بيك. الانانية ممكن تولد الشعور ده. من على 92.100 برضو صباح الياسمين, انا اميرة يا ايه تسمع بقول لك ايه تعالي الرامي صبري. يلا نسمع بقول لك ايه تعالي ونرجع نكمل بقيت نصايحكم على 92.100.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عدنا إليكم وعلى نصائحكم الرضا، إنك تبذل كل جهدك وتسعى، ولما تيجي النتيجة سواء زي ما تمنيت أو عكسها تتقبلها بقلب هادي وتبدأ تفكر في الخطوة اللي جاية بدون حصر. كلام مهم جدا جدا جدا جدا، إنك تبذل المجهود وتسعى ولما تيجي النتيجة سواء زي ما تمنيت أو عكسها تتقبلها فعلا. وهتعرف بعد كده مع الوقت إن الكلام ده جيل صالحك وجيه في مصلحتك جدا جدا. رقم آخر 16 بيقول: ممكن أغنية روح إنسان شيرين اسمي كنزي أحمد الحمزاوي، نفسي الأسرة المصرية تقعد مع بعضها قدام التلفزيون زي زمان. والله بس مش لما يقعدوا قدام التلفزيون أصلا، ما بقاش حد بيتابع التلفزيون دلوقتي مع الأسف، يعني كله مشغول على السوشيال ميديا. او على الاقل يوم يوم يوم كله يتغدى مع بعض، ده يبقى حاجه يوم. شوف تخيلوا بقى، ده الطموح كان الاول، الغدا ده حاجه مقدسه كله في البيت، بس كانت الظروف مواعيد العمل كلها زي بعضها، مواعيد المدارس كلها زي بعضها، وكانت الامور مترتبه. دلوقتي الدنيا بقت في الفاصوليا خالص. المهم، ازيك يا كبير، انا مدام امل وحش. ازيك يا مدام امل، انت فعلا على بالي بقالك كام يوم مش لاقيكي بتبعتي ولا غيره، فالحمد لله ان احنا اطمننا عليك انك بخير. وحشنا جدا، يا رب تكون بخير وفي احسن حال. ونصيحتي هي ان كل عقبه هي فرصه جديده للنجاح، ويا ريت اسمع تامر عاشور بقى. حاضر، احنا الاثنين ان شاء الله نسمعك تامر عاشور. مستني كل نصايحكم على 92 100.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: كان عندي اخبار بس عندي رسائل اكتر، فهاهتم بقراءه الرسائل يعني نظرا لان الناس الله يكرمها يعني بعتوا في الموضوع اللي انا حابب ان انا اتكلم فيه، وهو النصايح النهارده من على 92%. نصيحتي بجد لاي اب او ام في المستقبل هيبقى اب او ام، بلاش تضرب ولادك او تعاملهم وحش، لان عن تجربه مفيش حاجه بتتنسي مهما السنين عدت وكبرت. الدنيا مش مستاهله نعامل ولادنا وحش ويكرهونا. في طرق كتير نعلمهم ونربيهم بيها غير العنف. نصيحة طبعا مقبولة، يعني في ناس يمكن تختلف معه وفي ناس تتفق، ولكن العنف عموما مرفوض بكل أشكاله وفعلا بيبقى متعلم في الذاكرة. برضو من على 92%، انت عارف يا صبري انا بعيدة كل البعد انا وولادي عن التكنولوجيا، انا ما زلت لحد النهاردة على كل العادات القديمة مبسوطة بيها ومش عايزة اتطور اصلا. والله عملت طيب، وعايزة اقول لك كل دلوقتي الناس يعني المهمين في الدنيا هم عاملين زي كده، فيعني عملت طيب جدا وكويس ان في ظل هذا الاحتباس التكنولوجي بتكلمينا، فده في حد ذاته حاجه عظيمه. نصيحه مني، مهما كانت الظروف اوعى تغير شخصيتك ومبادئك. اسمي كنزي احمد الحمزاوي، ممكن روح انسان للشيرين لو عندنا نشغلها لك. والله حاضر، عينينا الاثنين مش عندنا، هنشغلها لك. ماشي ماشي ماشي، يلا بينا على 92%، مستني كل رسائلكم.

لسه مكملين في النصايح اللي انتوا بعتينها. انا مش عارف اقول بقى اخبار، خلينا بقى نكمل النصايح. بلاش تقارن بدايتك بمواسم حصاد غيرك، المقارنة هي السارق الاول للراحة. كل واحد ليه ظروفه ومساره وتوقيته الخاص، وركز في خطوتك انت بس، وافرح بالتقدم اللي بتحققه مهما كان بسيط. مهم الكلام ده، عميق بس يعني هقراها تاني عشان بس الناس تركز معي. بلاش تقارن بدايتك بمواسم حصاد غيرك، يعني بداية انت لان عادة ده اللي بيحصل. مثلا اللاعب كورة لسه بيبتدي، لسه ما فيش نادي خده، فهو بيقارن نفسه بمحمد صلاح، يعني عايز يبص على محمد صلاح وعايز يبقى زيه بكرة الصبح، تمام؟ او اي حد، واحد لسه بيعمل ستارت اب بيقارن نفسه بنجيب ساويرس مثلا، حاجات بالشكل ده، تمام؟ المقارنة هو السارق الأول للراحة. كل واحد ليه ظروفه ومساره وتوقيته الخاص، ركز خطواتك انت بس وافرح بالتقدم اللي بتحققه مهما كان بسيط. ده كلام مهم جدا جدا، وخصوصا بقى اللي بيقارنوا ولادهم بولاد اختهم، ولادهم بولاد جيرانهم، ولادهم بالولاد اللي معهم في الفصل. يعني اتمنى ان انتوا توقفوا الحكاية دي، والله هترتاحوا وهتريحوا كتير جدا جدا جدا. رسالة تانية بتقول ممكن يا صبري شغال يسقف لرامي جمال او ليلة ورا ليلة. حاضر ان شاء الله يا رب وقتنا يسمع كده ونشغل كله. عندنا طبعا اغاني فيو عايزين نشغلها واغاني جديده، يعني فهنحاول نعمل ده مع ده باذن الله.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: طيب قبل ما نقفل حلقتنا، في خبر بس محشور في زرع نقوله، يعني انها هيخلص بعد كده. الولايات المتحدة الامريكية عايزة تاخد ضرائب على جائزة كاس العالم بتاعت اسبانيا، لان بعض منها هم ياخدوا 50 مليون دولار، بعض منها تم مكسبه او تم يعني حصد الجائزة على اراضي امريكية. فهم هنا بقى ايه، او المحامين دلوقتي في حيرة، هل ياخدوا على 50 مليون بس ولا ياخدوا على الماتشات اللي اتلعبت في امريكا بس؟ فهنا نحسب عدد الماتشات على الجائزة ونشوف ايه فين منين. فيعني بجد ايه، انا معرفش في ايه حقيقي، معرفش في ايه، وليه مجعلصين كل حاجة كده، وليه مبوخين كل حاجة كده، يعني بجد أنا معرفش في إيه حقيقي يعني. وإيه اللي خلى الكابوس ده يروح في الدولة اللي كله كان بيبص على أنها التطور بقى والليونة والسهولة يعني سبحان الله، بجد حاجة في منتهى الغلاسة على كل المستويات. يعني هل بقى مثلا يعني رئيس الولايات المتحدة ده مستمر في ولاية أخرى، لأنه هو دلوقتي بيتقدم لولاية جديدة، فهل هو هيستمر في ولاية أخرى؟ هذا ما سنراه. ولكن يعني زمن الرويبضة احنا عايشين فيه ده، الواحد يعني ايه ممكن يتوقع اي حاجة في اي وقت.
2: جديد على انرجي، عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مرة حد سأل

0: فوليا كبير، كان معكم على الميكسر كينج الميكسر اسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.
1: جديد رامي عياش على انرجي، عذبيني.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
1: Put your hands up in the air. يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكن وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا بس. يا جماعه الخير، حلقه جديده من عشا بانيجي، بنبدا اسبوع جديد في البرنامج من الحد ليوم الاربعاء من الساعه 4 للساعه 6. معاك وائل منصور وهكون موجود لوحدي لمده اسبوع من غير من عامر، لانه من عامر اجازه بتصيف بتبلبط نازله الميه ايا كان، مش مهم لانه هي عايزه تاخد اجازه، واحنا هنا في انيجي اللي عايز ياخد اجازه بياخد اجازه وهكذا. النهاردة في أخبار كتير جدا، في لغط كتير جدا جدا جدا جدا بيحصل، أسيبكوا يومين يحصل كمية دراما مش طبيعية، وأنا هنا بنقعد بقى نتكلم بقى في إيه ميتافيزيقا السينما، وبنتكلم بقى على حاجات ليها علاقة بإيه يعني حاجات ملهاش علاقة بالفن قوي، ساعات بنتكلم في الفن بس الأسبوع ده كان كله فن في فن، وفي كمية دراما حصلت في الفن مخيفة. مين الفنان اللي اترفع عليه قضية؟ وإيه الخناقة بتاعت الألبومات؟ ومين بيسيب منصات؟ ومين بيعمل إيه بالظبط؟ ومين اللي ناس بيقولوا إيه هي إيه دي إيه الأغاني دي وبالكلمات؟ في حاجات كثيرة جدا بتحصل. طبعا في أخبار من حول العالم وأخبار لازم تكون عارفها، وأخبار لازم تكون يعني في دماغك كده علشان تعرف اللي هو إيه وانت قاعد مع صحابك لو اتكلموا في حاجة، لا ده انا سمعتها في عشا بانيجي. فوق كل ده طبعا المزيكا، المزيكا لعبتها واول حاجة معايا في المزيكا النهاردة اغنية مسلم وبوسي كلام ماما، دي من فيلم ياسمين عبد العزيز واحمد السقا الجديد. نحن نسمع ونرجع تاني. 92 100 رقم الاس ام اس. والله ترى انا الوحدي اليوم، سلموا علي يعني كلمة هاي ما رح تخسروا شيء. 9210 وأقول لكم مش هتخسروا حاجة. ليه؟ لأنه ممكن تكسبوا، ممكن تكسبوا تذكرتين مش لأي حفلة، المرة دي جاي لكم بالتقيل قوي، كلمة واحدة بس وما فيش غير تذكرتين، كلمة السر شيرين. خليكم معي.
0: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما

0: بتسمعوا كل الأغاني الجديدة على Energy 92.1, وعندنا أغاني حصري زي أغنية عمرو دياب الهضبة الألوان, وعندنا أغاني جديدة وألبومات جديدة مش بس رامي جمال, عندنا كمان محمد حماقي وناس كتيرة جدا منزلها سينجلز. طبعا الصيف بيبقى معروف جدا الناس بتحب تنزل إصدارات, لكن مع كل إصدار يجي الدراما. وإيش يصير؟ حصل كمية دراما الثلاث أيام اللي فاتوا دول في عالم الفن, وبالأخص ممكن نقول عليه مثلث الايه, مثلث الاصدار, تامر وتامر وعمر. الويكند اللي فات نزل عمرو دياب الالبوم الجديد حبيتك, بس الحوارات بدت ايه لما نزلت اغنيه اتاخر عتابنا, ونشر تركي الشيخ الاغنيه وكتب عليها جديدي مع عمرو دياب. بدات الناس تاخد بالها انه اسم الشاعر المكتوب عليه هو رزام, وده الاسم المستعار للمستشار تركي الشيخ. مفيش دقايق والشاعر تامر حسين كتب على الفيسبوك: احنا اتأخر عتبنا, كلمات تامر حسين, الحان عمرو مصطفى, جاري تصليح الغلط في الاسم. معرفش ليه البوست يتمسح من الصفحة. سؤال لشركة ناي او سوني, رجاء من شركة ناي ان اللي واخد تنازل وتصريح كلام تعمل التعديل. ماشي, بس الموضوع كبر لما في وثيقة رسمية طلعت من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بيرجع تاريخها لست سنين فاتوا, وتحديدا يوم 4 أغسطس 2020, بيثبت أن الأغنية متسجلة رسميا باسم تركي الشيخ. مش بس كده, الموضوع ولع أكتر لما بدأت الناس تجيب فيديوهات قديمة للملحن عمرو مصطفى وهو بيغني نفس الأغنية بصوته في انترفيو على التلفزيون من 3 سنين. تمام, طيب إيه اللي بيحصل كمان؟ الكلام ده ايه؟ من 3 سنين الناس ما سكتتش, دول كمان جابوا تسريب قديم لنفس الأغنية بصوت شيرين نزل في 2022 من 4 سنين بالظبط. طبعا في ناس بدأت تقارن ما بين إحساس شيرين وأداء عمرو دياب وإحساسهم هما الاتنين للأغنية ولا آخره, بس اللي كان بالنسبة لتامر حسين هو بالنسبة خدها على نفسه إنه سكوت عمرو دياب اللي ما تدخلش بشكل مباشر, وطبعا الموضوع متساب للشركات المنتجة إنها تحلها. ده اللي خلى تامر حسين يحس انه يعني تم التخلي عنه بعد عشرة ومشوار نجاح ما بينهم يجي اكتر من 17 سنة. وشفنا انه تامر حسين عمل انفولو لعمرو دياب على الانستجرام وكتب بالظبط كده في بوست هو متشال اصلا او اتمسح البوست ده, وكل البوستات اللي ليها علاقة بالالبوم تامر ايه مسحها, بس كان اتكتب لانه اي حاجة بتتعمل على الانترنت يعني خلاص الوكالات بياخدوها ولا آخره, كان مكتوب بالظبط كالتالي: دلوقتي بقيت شايف صورة تانية لشخص أنا معرفوش ومبادئ وقيم بتتهد قصادي, فاكتفيت أني أقفل الصفحة بكل احترام وتقدير وأحافظ على الصورة الحلوة اللي كانت في بالي من وأنا طفل, وقررت أنسحب في هدوء دون تجاوز ولا إساءة ولا تجريح وكامل احترامي وتقديري, ربنا يوفقه ويكرمه, بس خلاص المواقف كشفة وأنا مش منافق. والمشكلة إيه؟ المهم اتمسح البوست. طيب هل الجدل والدراما وقفوا فقط عند ألبوم عمرو دياب؟ لا, ده كمان باقي الأغاني. طبعا في ناس انتقدت أغاني اللي لحنها اللي هي أغنية سلام كبير اللي لحنها ابن أيمن بهجة قمر في أول تجاربه الاحترافية, والناس على السوشيال ميديا ابتدوا يقارنوها ما بين لحن إعلان قديم لزيد. وأغنية ألوان اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي اللي هي اكسكلوسيف في أنرجي, أنرجي ما بتاخدش غير الاكسكلوسيف هاي, دي تعمل عليها ميمز وفيديوهات وأول آخره, أنه الكلمات قد تكون غريبة لمحبي عمرو دياب واللي ألفها مصطفى حدوتة, واللي هو كمان أصلا انتخد في رجلين الناس هجمته وقعدت تقول مش عارف مين, وإذا يعمل 3 أغاني للهضبة في ألبومه الجديد مرة واحدة. هو طلع بفيديو على الإنستجرام أصلا وقال لك مش عارف أبدأ كلامي منين, ليه مصطفى حدوتة, ليه يدخل مع عمرو دياب ب3 أغاني, ليه يشتغل مع عمرو دياب اصلا, ليه يشتغل مع تامر حسني, ليه ينجح, كلام كتير ونقد, وفي ناس كتير معظمها بيبقوا قابضين فلوس مقابل ده وحملات, بس ده ولا بيشغلني. طول الوقت بنجح وهفضل طول الوقت بعمل اغاني حلوه ومختلفه وببذل اكبر مجهود وبفرح كل اغنيه بعملها سواء نجحت جدا او نجاحها كان اقل. يعني كتير جدا. ها المهم يعني ده كان الدراما بتاعت ألبوم عمرو دياب. جايلكم في الدرامات التانية اللي بيحصل. تامر عاشور الدراما بتاعته وفعلا سحب كل الأغاني بتاعته من المنصات, وأني منصة بالتحديد. عامة مش هطول عليكم, هنروح نسمع عمرو دياب الألوان ونرجع تاني. 92-100 رقم الأسماس, وفي ناس بيقول نعمل إيه عشان ناخد تذكرتين بتوع شيرين. جايلكم في الكلام. أيوة ما فيش غير مستمع واحد بس اللي هياخد تذكرتين لحفل شيرين ببلاش. معزوم كده، معزوم من انرجي. تعمل ايه؟ خليكم معانا وتابعوني ماشي. يلا بينا.
1: حصريا على انرجي، الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصرياً على إنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: أغنية الألوان حصرياً وإكسكلوسيف على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها 24 ساعة في اليوم. طيب الدراما ما خلصتش من ألبوم عمرو دياب ونروح لتامر عاشور. هو فاجئ الناس إن هو حازف ألبومه الجديد مراية الحب من على أبليكيشن مشهور جداً جداً جداً للأغاني، بس بعد يومين من نزوله لقى المنصة بتعمل إيه؟ بترشح ألبومه للمستخدمين، مش بترشحه خالص، عفوا مش بترشح ألبوم المستخدمين خالص، في نفس الوقت اللي كانت بتروج فيه لألبوم مطروب مطرب تاني طبعا كلنا عارفين هو مين. عامة مش بس كده، تامر عاشور قال انه هيسحب باقي أغاني من على المنصة خلال الفترة اللي جاية، بس الخلاف اتحل ورجعت أغاني تاني، وكتب عاشور في ستوري على انستجرام: وصلنا لحلول مرضية ليكم وليا على المنصة دي، وشكرا لتلك المنصة للتواصل والحلول الفورية، ودقايق ويكون ألبوم مراية الحب موجود على نفس المنصة. اللي عجبني في الموضوع انه تامر عاشور وقف كده وقال لك انا مش هرضى، انا تامر عاشور. وعلى فكرة يعني ياريت ده يكون لكل الرايزنج ارتست او كل الناس اللي بتطلع دلوقتي، لانه انا عارف ان كل المطربين دول ليهم محبين، بس دور المنصات انها برضو ايه، دور المنصات تعمل ايه، انها تلعب اغاني او انها تحط في الهايلايت للمطربين الجداد، ما يستنوش لغاية ما المطرب يعمل شهرة ويبقى سوبر ستار ويرجعوا يجروا وراه. فتامر عاشور الفكرة دي ممكن تكون يعني مصدر الهام. يعني انا رأيي انه المطربين الايلستر دول يقفوا كده مع بعض ويدوا فرص، يبتدوا ان هما ايه معرفش يقفوا وقفة مع الارتست الجداد، ويبقى فيه زي ما تيلر سويفت عملت والناس التانية اللي عملوا لما اتلموا على بعض وقالك انه يبقى فيه رايتس معينة، او فيه انك تحط الضوء على ناس لسه بتطلع جديد وأول آخر. وتامر حسني بيعمل كده دايما على طول صراحة، وعلى فكرة مش من واجبات المطرب ان هو لازم اروح اكتشف ناس، لا مش ده مش من واجباته. يعني تامر حسني في الحتة دي عنده بصراحة حلوة وطلع ناس كتيرة جدا، بس انا بتكلم بقى في الستريمينج رايتس. وقدينا شفنا حق الاداء العلني، وشفنا انه مصر دخلت في العصر الرقمي ده بانه مش بس ان احنا يوزرز، لا احنا برضو في حقوق لناس بتألف، وحقوق لناس بتكتب، وحقوق لناس بتغني ولا آخره، مش مجرد المطرب هو الواجهة وهو النمبر وان ولا آخره. فعجبني فكرة الوعي ده ان احنا ننشره. نروح لفاصل ونرجع تاني. 92.100 رقم الاسماس، في اسماسس بسلم على كل الناس اللي بتبعت دلوقتي، بسلم على البرنامج. في مساء الخير انا مدام امل، طب هو فين الملحن الاستاذ عمرو مصطفى؟ ممكن يكون هو اكتر واحد ينهي الجدال ده ولا ايه، الله اعلم. وائل نعمل ايه؟ انا قتيل شيرين، نعمل ايه علشان نكسب تيكت؟ في حد بيكتب؟ هقول لكم يا جماعه استنوني 10 دقايق واقول لكم، لانه هو من الاخر كده مفيش غير واحد بس اللي هياخد تذكرتين لحفل شيرين. مش عايز اقول المرتقب ولا المنتظر، عايز اقول كلام كتير قوي قوي قوي. يعني تتخيل شيرين هتعمل حفلة، شيرين هتعمل حفلة اخيرا الناس استنتها كتير جدا، ومش اللي هو الانتظار بتاع موازين ولما طلعت وطلعت غنت بلاي باك، لا الناس حط امل كبير جدا على الحفلة دي. والفكرة انه الحفلة دي اصلا يعني مفروض انها مكسرة الدنيا من قبل ما تبدأ. يعني انا فاكر ان احنا تم الاعلان عنها من قبل الصيف اصلا. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه إحنا في أنرجي عاوزين يعني نعزم اتنين، نعزم مستمع ياخد معاه حد بيحبه لحفل شيرين عبد الوهاب. خلوكم معايا، أنا مش قادر يعني مش قادر أشوقكم أكتر من كده، بس في نفس الوقت استنوني أقول لكم تاخدوا التيكتس إزاي.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
0: أنا وائل منصور
1: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
2: طيب الناس مقطع الرسائل عندي، عاوزين يعرفوا ايه الحفله بتاعت شيرين، يعملوا ايه علشان ياخدوا التيكتس. تمام، بصوا، الصيف السنه دي اون فاير مع ان درايف، وده الراعي الرسمي لحفلات بورتوغال في العالمين وام اوتيل. ماشي، عندك فرصه تاخد تذاكر لحفل شيرين يوم 7 اغسطس النهارده، اتنين تيكتس، او واحد هياخد تو تيكتس لحفل شيرين يوم 7 اغسطس. ماشي، الموضوع سهل جدا جدا جدا، هتجاوب على سؤال واحد وتقول لنا. السؤال بيقول في سنة كام اتأسست شركة ان درايف؟ في سنة كام اتأسست شركة ان درايف؟ كل اللي عليك تعمله انك تبعت على 92100 رقم الاسماس 9210 وتكسب معانا في مسابقة ان درايف. ايه رأيكو؟ في احلى من كده؟ مفيش احلى من كده. مع ان درايف بجد السنة دي الصيف اون فاير، ومعاهم كمان ام اوتيل الراعي الرسمي لحفلات بورتو جولف العالمين. هسمعكم لشيرين اغنية، لكن بعد الاغنية اللي جاية دي، عشان انا عايز الناس هي اللي تطلب ايه اغنية شيرين اللي عاوزين تلعبوها وتسمعوها، واحنا بنشوف مين هياخد التذكرتين. بس في سارة قالت لي انه الاغنية دي من البوم رامي جمال، حلو قوي. سارة مين؟ سارة المنذر، الاوقات الحلوة. تعالوا احنا نسمعها ونرجع تاني.
4: جديد رامي جمال، الأوقات الحلوة على انرجي.

لا الأغنية حلوة، أغنية خطيرة. عندي خبر حلو لكل واحد بيطلع له حباية ويخش على جوجل يسألها، أي حد يجيله صداع يروح داخل على تشات جي بي تي. تشات جي بي تي قالك إيه؟ طب ما احنا ممكن إن احنا نوسع خدماتنا ها؟ ونعمل حاجة جديدة. Open AI أعلنت، ها مش لسه بيفكروا، لا أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمة تشات جي بي تي هيلث، يعني تشات جي بي تي صحة لجميع المستخدمين المين في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أشهر من اتاحتها بشكل تجريبي عبر قائمة إيه waiting list. هي مفروض تعمل إيه؟ إنها تقدم إجابات صحية دقيقة، ومن خلال إنها تستفيد من بيانات المستخدم الصحية بما فيها إيه أبل هيلث، يعني ده الناس اللي هم إيه وصلوا لمرحلة ما بعد يعملوا حاجة اسمها انتجريشن، يعني تطابق ما بين الأبل هيلث والشات جي بي تي علشان يعمل نظام مونيتر ويربط كل البيانات. بس طبعا دي بشكل اختياري مش شرط لاستخدام الخدمة، يعني انت ممكن تربط الأبل هيلث بتاعتك وتربط السجلات الطبية من مستشفيات وأنظمة صحية. طبعا ده في أمريكا، بس طبعا أي حاجة بتحصل بس هي أطلقت في أمريكا خلاص، فيعني دينا كده شوية كده وتطلق إيه مثلا عندنا، فأنت ممكن ساعتها تربطها بكل حاجة عندك باليوميا، انك انت عندك الايه الساعة بتاعتك بتاعت الهلت، وفي نفس الوقت عندك تحاليل بتطلع واشاعات ولا غيره، تربطها فيكون عنده السجل بتاعك تشات جي بي تي هلت. يعني ممكن مثلا ايه تشات جي بي تي يعمل لك ايه، انت دلوقتي عندك كل حاجة موجودة، بص بقى الصياعة تكمن في ايه بقى. بص يا صديقي ويا مستمع ويا مستمعة، دلوقتي هو عنده كل السجل بتاعك بالبلد تيست بتاعتك بالسي بي سي بتاعتك بالساعة بتاعتك ضربات قلبك الصبح كانت كام ولا خيره، تصور له مثلا قائمة طعام في مطعم تقول له انا هجيب دي ولا دي، فهو ايه يقول لك لا بناء على ايه، بناء على رغباتك وبناء على دمك وتحاليلك والهيستوري بتاعك اللي انا شايفه بلاش تاخد ده علشان ده هيكتر لك ال دي ال او هيكتر لك السكر او هيعمل مش عارف مين، ومثلا لا غالبا دي هيكون فيها حاجات ليها علاقة بالالرجي بتاعتك او انت مثلا بتتحسس من اكلة معينة. خطير خطير خطير. لا انا شايف انه دي بصراحة اللي هو ايه ليفل الوحش، ليفل الوحش. ليه بقى بيعملوا كده؟ لانه تشات جي بي تي هم مش بيعملوا كده لله وللوطن، صح ولا لا؟ احنا عارفين خلاص دلوقتي انه مفيش تطبيق بيحبنا، صح ولا لا؟ كلهم عاوزين حاجة مننا. تشات جي بي تي قال لك ايه؟ اوبن اي اي قال لك انه المستخدمي تشات جي بي تي بيبعتوا اكتر من 300 مليون استفسار متعلق بالصحة في الاسبوع، في الاسبوع 300 مليون، يعني بنتكلم في اكتر من مليار استفسار في الشهر. نسيب الموضوع ده كده وما نستغلوش، وخاصة الاستخدامات الاكثر شيوعا هي ايه؟ نتائج تحاليل طبية يجي لك على بي دي اف من مش عارف مين ولا مين اهو نتائج سيادتكم اهي، تروح انت تعملها كوبي بيست او تعملها سند تو تشات جي بي تي تقول له وات از ذس، انا فيا ايه، ماشي، وتفسير المعلومات الطبيه والحصول على نصايح من تشات جي بي تي انك انت تتبنى نمط حياه صحيه. فبالتالي ايه شم انه في ريحه فلوس، قال لك طب ما تيجي نعمل تشات جي بي تي هيلث. و إذ كان دلوقتي هو الإطلاق الرسمي لجميع المستخدمين المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أكيد أول بأول هقول لكم جه فين، في الشرق الأوسط أو في المينا ريجن، لكن لغاية ها لغاية ما يحصل أنا برضو ما بحبش أخفي عليكم حاجة، معروف عني أن أنا أخفي عليكم حاجة، لا في أبليكيشن أصلا معمول طبي AI. طبعا مفيش حاجة غنى عن الدكتور، لأنه في الآخر الدكتور هو اللي حافظ حالتك وهو الآخر، وانت ممكن الوردنج أو البرومت اللي بتبعت له ما يكونش صحيح 100% أو يتفهم غلط أو الآخر، لأنه في الآخر أي AI حتى تلاقي الجيميناي يقول لك أنه الجيميناي AI ومعروف أنه بيغلط، تمام. فبس لو انت عايز حاجة طبية في ابلكيشن خطير هو معتمد من جمعية يعني من معرفش اسمها إيه الاسم، يعني انا عارف جمعية الاطباء مثلا بتوع القلب او الرابطة كذا كذا، يعني من الهيئة نفسها بتاعت امريكا وبريطانيا تقريبا، اسمه اوغست
ده مجهز بكل حاجة ان هو يبتدي يوجهك مثلا انه لا لازم تروح لدكتور كذا, لازم تروح لمش عارف مين, لا الدوت ممكن يكون كذا او كذا, فانت لازم تروح لدكتور. ودايما دايما دايما عمره ما بيكون دياجنوستيك, يعني ما يقدرش يشخص ويقول لك دوت 100%, بس يقول لك انه موست لايكلي كذا, فتروح لدكتور واحد او دكتور اتنين او تلاتة. ويبتدي يعمل ايه بقى لزازة الابليكيشن ده اللي هو اوغست. اوغست يعني شهر 8 بالايه بالانجليزي. انت مثلا قلت له ان انا عندي طفح جلدي بعد الشر, فيقول لك مثلا صور, تصور له مثلا الطفح الجلدي, يقول لك دايجنوست ممكن يكون كذا او كذا وكذا, لان تروح للدكتور طبيب درماتولوجيست او جلديه ولا اخره. بعديها باسبوعين يروح قايل لك ايه, يبعت لك نوتيفيكيشن بقول لك ايه, صحيح يا اسطى هو حصل ايه للطفح, لسه كويس ولا انت قلت لي انه كذا كذا, فتروح داخل له ترد عليه. فانت ساعات مثلا ايه بتحس انه ايه بتحس يسأل عليا بس هو حلو الصراحة, يعني أنا بجربه لي سنتين بس طبعا لا غنى, تحتيها 1000 خط. الـ AI بيساعد, بس الـ AI ما هواش دكتور, ما هواش بيشخص, ما هواش انت فاهم. نروح لدكتور هو ده نمبر 1 فقط. حلو حلو المعرفة, وحلو ان احنا ناخد ان احنا نبتدي ان احنا نبقى شاطرين وان احنا ندعبس ونشوف ونبقى مثقفين ونعرف مصطلحات, بس الدكتور ثم الدكتور ثم الدكتور. قعد في الطب 7-8 سنين وبعدها دكتوراه, وراح عمل زمالة وعمل امتياز وعمل مش عارفين, وشاف حالات بعدد شعر راسه. وخلي بالك في حاجة اسمها حاجة اسمها بد, يعني زي خبرة سريرية, دي مش موجودة عند الـ AI. ها بس جنني إليانا 92-100 رقم الأسماس, لسه حفل شيرين عندنا تذكرتين لواحد بس هياخدها, لأنه مش معقول تروح لوحدك. الحفلة دي مع إندرايف وأنرجي وأم أوتيل, أوكي بورتوغول في العالمين. يا ترى مين هياخد التذكرتين ويروح يوم 7-7؟ ده اللي هنعرفه. بس جاوب على السؤال اللي بيقول إمتى تأسست إندرايف, سنة كام, 2000 وكام؟ 92-100, يلا بينا.

0: بتجنني إليانا. لسه مكملين في تذاكر شيرين، هما تذكرتين اتنين لشخص سعيد الحظ، مستمع سعيد الحظ هيروح والصيف مع اندرايف اون فاير وام اوتيلز في بورتو جولف العالمين. حفل المرتقب لشيرين، شيرين رجع يوم 7/7، حفلة قوية جدا ان شاء الله هتكون. يعني شيرين دي حبيبة الكل كده، تحس انها بنتنا كده. انا عارف يعني ناس كتيرة ممكن تسمع لا هي مش حبيبتي انا، ما تعممش مش عارف مين وبتاع، بس يعني هي حالة وايكون صراحة، رمز كده من ايه في الغناء المصري الحديث، زي انغام برضو ايكون وناس كتيرة جدا، بس شيرين لانه عانت كتير جدا فالواحد بيكون حس انه فخور، بالذات محبيها انه فخورين انها رجعة تاني تغني والاخر، وبيبقى في حب شخص معين كده قصة نجاح والنهوض من مرة اخرى وهكذا يعني. فانا عارف الحفلة دي بتعني كثير جدا للناس اللي بتبعت دلوقتي لانهم عاوزين يروح الحفلة بجد ويستمتعوا فيها مع صحابهم او اهلهم او الى اخره، بس انا للاسف ما عنديش غير تذكرتين النهارده، وطبعا ما اقدرش اوزعها على اتنين مستمعين لانه مش معقول حد ياخد تذكره ويروح لوحده. احنا انرجي بنحب اللمه، واللمه معناها انه مستمع واحد بس اللي هياخد التذكرتين ويحضر رجعه وكومباك شيرين عبد الوهاب قويه جدا في الساحل في جولف بورتو العالمين، طبعا برعايه ان درايف وام اوتيل من الاوتيلات الجامده جدا في الساحل. فاي حد بيسمعنا دلوقتي يجاوب على السؤال التالي، والسؤال بيقول امتى تأسست ان درايف؟ 92100 رقم الاس ام اس، 92100. ما افتكرش انه في سؤال اسهل من كده، سؤال مش صعب خالص خالص خالص، سؤال سهل جدا وبسيط. ركز كده وقول لنا السؤال بيقول امتى تأسست شركة ان درايف؟ ها بس كده 92100 ده رقم الاس ام اس 92100. نروح نسمع مين يا ويوي؟ نسمع وائل كفور الحب ما في غيره، وبنرجع من تاني.
1: جديد وائل كفور ما في غيره.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو أن بي.
3: أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتها.
4: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
5: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
6: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
7: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG، وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع EduGate-EG.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: عيشة بأنرجي راجع بعد الإعلان.
0: أنا من عامر.
1: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB.
1: لو انت من محبي هاري بوتر، فيلم يعني سلسلة الأفلام بتاع جي كي رولينج، أعلنت شركة وارنر براذرز ان هم هيعيدوا عرض فيلم هاري بوتر اللي هو And the Sorcerer's Stone، المعروف باسم هاري بوتر and the Philosopher's Stone، في دور السينما لفترة محدودة. ليه بقى؟ بيحتفلوا بالذكرى 25 على إطلاقه. بس ايه الجديد في الموضوع؟ ان هم هيحطوا 12 دقيقة من اللقطات الحصرية من كواليس التصوير بتعرض لأول مرة على الشاشة الكبيرة. وأعلنوا كمان إن هما كمان هيعرضوا الأفلام الثمانية بتوع السلسلة في دور السينما حوالين العالم، يعني في مصر كمان 27 أغسطس لـ3 سبتمبر. لكن الجزء الأول بس اللي هيكون عنده لقطات إضافية حصرية، ومفروض إن هما يبتدوا يبيعوا التذاكر دي. عامة عايز أقول لكل محبي هاري بوتر انه HBO اصلا هينزلوا سيزن 1 من مسلسل هاري بوتر الجديد، المفروض هيتعرض على HBO ماكس يوم 25 ديسمبر. طبعا في ناس بتسمع يقولك واحنا مالنا مال الخبر ده، بس في ناس بتعشق السلسلة دي لدرجة انه انا نفسي مخضوض. انا بحب هاري بوتر بس مش لدرجة اللي هو لا، في ناس كده. فقلت لا، لازم اقول لهم الخبر ده على الهوى، انه 12 دقيقة دول بالنسبة لهم يعني اللي هو عارف، في ناس كده اللي هو تحب تستنى الفيلم لغاية ما يخلص علشان تشوف إذا كان في أفتر كريدت ولا لأ. ده اللي حصل بالظبط من 10 أيام وأنا بتفرج في السينما على فيلم The Odyssey اللي بيحكي قصة الأودوسية بتاعت الكاتب الإغريقي القديم قوي قوي، مش فاكر اسمه عفوا، بس هو يعني حاجة من الأساطير يعني اللي كتب الإليازة والأودوسية. الإلياذة اللي هي طريق الذهاب لحرب بتاع تروي، حصان طروادة، والأودوسية بالرجوع من اللي هو مفروض قائد الكتيبة اللي هو بيعمله مات ديمين في الفيلم. يعني الفيلم من أعلى إيرادات أو من يعني بداخل في أعلى إيرادات لسنة 2026، وفي نفس الوقت بيقولوا غالبا في عامة في تاريخ كريستوفر نولان اللي هو عمل الفيلم. في ناس طبعا كتيرة جدا بتنتقد الفيلم، والانتقاد وده اللي بشوفه، يعني الثقافة الأمريكية قائمة على حاجات معينة في بعض الأفلام ولا آخره، مش هويتنا ومش ثقافتنا، تمام؟ ومن ثقافتنا ومن هويتنا ان احنا مش بنعنصر على الناس، فهم عندهم مشاكل في تقبل بعضهم مثلا البعض، في حتة انه الدايفيرسيتي هاير، انه الاصحاب البشرة السمراء ولا آخره، فمش فاهم ده بيحصل ليه في بعض الكومنتس على الناس اللي موجودة اونلاين، اللي هو يقولك معقولة ديت كوين هيلين ولا هيلينا اللي قامت بسببها حروب وتكون صاحبة بشرة سمراء؟ ما دي عنصرة يعني، يعني ما هيش حاجة لذيذة. وبعدين مش قادر أفهم هو إيه الفكرة، هو الراجل حب يغير في القصة وجاب الممثلة دي تعمل الدور ده، مش فاهم يعني، مش قادر أفهم إيه الفكرة. مشونا يعني، على رأي اللبنانيين مشونا خلاص، يعني خلاص انت يعني ماشي. مده هو ده أصلا مش تاريخ مبدئيا، ده مش تاريخ، دي أسطورة، وكل واحد عنده حاجة اسمها رخصة إبداعية كرياتيف لايسنس، هو عايز يعملها كده هو حر، بس ما نعنصرش بقى. وبعدين انت يعني انت هويتك وثقافتك مختلفة تماما عن المواطن الأمريكي العادي اللي ممكن حاجة دي عندهم مشكلة فيها، احنا ما عندناش مشاكل دي، فما تتبناش رأي كده وتقعد تقوله خلاص. لانه تعالى زي هنتكلم بقى على انه ما ينفعش يجيب ممثلة صاحبة بشرة سمراء وتمثل دور اللي قامت عليها ألف سفينة ولا آخره. طب هو انت اصلا عارف انه الفيلم كله في كمية حاجات ما كانتش موجودة في العصر ده، بس هو دخلها؟ يعني في العصر ده اصلا اللي كتب فيه قصة، الراجل اللي كتب فيه القصة ده كتبها قبل ما يتولد بخمسمائة سنة، ما كانش لسه العصر الكلاسيكي أساسا للإغريق ولا الرومان ولا آخره، فما كانوش بيلبسوا الحاجات اللي هي الحديد أو الدروع الحديدية، وكانوش بيلبسوا بالنمط ده خالص، كان بيلبسوا لبس تاني خالص. بس عشان انت ما تعرفش ده، ما تعرفش غير ده، بتكلم على الإنسان الشخص العادي اللي هو ممكن يكون معنصر أو عنصري، مش شايف غير دي، ان هو فاكر ان هو عارف، انه عارف كل حاجة. بس هو انت لو هتيجي تنتقد بقى تعال انتقد، بس عشان الجهل نعمة، والجهل نعمة ايه، ما تتحسدش عليها في الحتة دي. فتعالوا نتفرج على الفن ونقدره وهو الاخر، ويكون عندنا حاجات، لو عندك شوية انتقادات فخليها في حيز اللطافة وحيز، مع انه على فكرة اقولك حاجة، احنا ما نعرفش الممثله دي ولا نعرف كريستوفر نولان ولا نعرف، وما تجرحوش من كلامنا لان احنا بنكتبه بالعربي، بس بكلم على ثقافه عامه، بكلم على تعود ان احنا نكتب كلام، لانه في الاخر ده هيصب في ودن ده وهيصب في ودن ده، وتبقى ثقافه عامه ويبقى الناس بتتقبل الكلام ده. فلو شفت حاجه قدامك فيها عنصريه، حتى لو فيلم بعيد قوي وناس بعيد قوي عندنا، قافل الموضوع، سك على الموضوع، اقف كده لإيه، ودافع عن الخير، دافع عن يعني خليك كده مع الكلام الطيب والكلام الحلو، ولما تشوف حاجة غلط طبعا أكيد اقف لها وقول لا عادي. طيب، من كنا بنتكلم على هاري بوتر ودخلنا في الأودوسية أو The Odyssey، هو بصراحة فيلم أنا روحته، فيلم خطير خطير يعني، يعني ما ينفعش ما يتشافش، سينماتوجرافي وإضاءة وإخراج وبعدين بتكتشف حاجات بعد الفيلم، عارف فيلم لما تتفرج عليه ويسيب لك أثر، تفضل قاعد كم يوم بتفكر فيه، بتفكر في الأحداث، وبعدين بتشوف بوستات بقى زي فيلم أوبسيشن كده، بس طبعا هيهات يعني اختلاف طبعا مخيف في الميزانية وفي في الإخراج وفي الرؤية وفي الفن نفسه، معمول بشكل مختلف تماما يعني، لأن ده جانر وده جانر. مش عايز أرغي كتير عشان من النوع اللي إيه دوني المايك ومش هخلص يعني. فالمزيكا هنا لعبتها، نروح نلعب أغنية جديدة لمحمد شاهين وحودة بندق شكلها موضة، يلا بينا.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

أجمد حفلات الساحل بورتو جولف العالمين والصيف On Fire مع In Drive وM Hotels وحفل استثنائي وهو حفل شيرين عبد الوهاب يوم 7/7 عندنا 2 تيكتس وبعد الأغنية اللي جاية دي هقول مين الشخص اللي هياخد التو تيكتس بس لآخر مرة علشان الناس اللي بتطلع من الشغل 5 لـ 5 ولسه بيسمعوا دلوقتي يكون عندهم فرصة ان الكمبيوتر يختارهم هما كمان. السؤال بسيط وسهل بيقول In Drive اتأسست سنة كام؟ In Drive اتأسست سنة كام؟ 92100 رقم الاس ام اس 92100 ابعتونا دلوقتي عشان تاخد مش تذكرة واحدة تاخد تذكرتين للحفل المنتظر والمرتقب لشيرين عبد الوهاب وتبقى كومباك جامدة جدا ونشوف فيديوهات حلوة من الحفلة وانتوا اللي تبعتولنا بقى اللي هيروحوا الحفلة فابعتوا دلوقتي وهنروح نسمع اغنية لشيرين ونرجع تاني ونقول مين اللي هياخدوا التو تيكتس وحظ سعيد للجميع. الكمبيوتر هو اللي هيختار وعامه لو حد بعت وما اخدش التيكتس واكيد في حد بعت ما ياخدش التيكتس ممكن اقول لكم اغششكم اقول لكم تذاكر ممكن تتوزع في برامج ايه كمان علشان يعني تكونوا مستعدين. 92100 رقم الاس ام اس ونروح نسمع شيرين ونرجع واسف مقدما لاي حد مش هياخد تيكتس هم التذكرتين بس فانا اسف مقدما يعني.

0: ما تطمن قلبي حبيبي يا كل ما ليا.
1: ايوه ايوه يا شيرين، حفل يوم 7/7، وعاوزين اقول لكم انه اجمد حفلات الساحل برعايه ان درايف، ومفيش اجمد بجد من كومباك لشيرين. حفله استثنائيه وحفله بجد فعلا لمعظم الناس اللي بيحبوا شيرين، يقول لك دي بجد للتاريخ، لانه من الفترات الصعبة جدا في حياتها، والمفروض الكومباك بتاعها يكون جامد جدا، وما بالك كومباك كله فرحة وكله بحر وهوا ومية، وشيرين طلع بتلعلع على المسرح. فالناس كتيرة جدا مستنية الحفلة دي، واحنا ما عندناش غير تذكرتين، وسألناكو امتى كان تم اطلاق تأسيس ان درايف رسميا، ورسميا كان 2013. ناس كتيرة جدا بعتوا الإجابة الصحيحة، لكن الكمبيوتر اختار حد هنقول له ألو وحيسمعنا. ألو
2: ألو
1: شادي، ألف مبروك
2: حبيبي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا حبيبي يا رب.
1: شادي ألف مبروك مبروك مبروك مبروك.
2: الله يخليك.
1: شيرين ها؟
2: أقول لك احنا شيرين طبعا، هو في زي شيرين
1: شيرين
2: زي ما بنقول شيرين طبعا.
1: قول
2: لك احنا بنحبكم جدا جدا جدا، وعلى طول بنسمعكم والله.
1: مين بنحبكم؟
2: انا ومراتي.
1: بجد اكيد هتاخدها معاك
2: طبعا. هو ما ينفعش اروح لوحدي،
1: يبقى ليلتك سودي.
2: ما ينفعش خالص.
1: ايه ده، الله مبسوط مبسوط قوي
2: ان شاء الله باذن الله. احنا برضو ارتان جداد، بقى لنا سنه ونص ولا حاجه.
1: بتهزر؟
2: طبعا، فهتبقى حاجه كويسه قوي يعني.
1: الله، وتروح مع بعض حفله استثنائيه بجد، الناس كلها مستنيينها. الف مبروك، ويا رب تنبسطوا هناك. وبعد الحفله بقى لما ترجعوا تاني اللي هو الشغل وانتوا بتسمعونا، بقول لي بقى انبسطتوا ولا لا.
2: اكيد اكيد هننبسط من قبل ما نطلع يعني، احنا متاكدين من كده.
1: الف الف مبروك يا شادي. ابعت رقمك اللي عندنا الاداره عشان يتواصلوا معاك ويبعتوا لك التيكت. بنشكرك جدا وسلم لي على طبعا جداً. طيب مع السلامه، باي باي. مع السلامه. طبعا عايز اقول للناس اللي ما كسبتش او ما خدتش التذاكر، والله ما بايدي حاجه، والله والله والله، لانه يعني هم تذكرتين بس، وفي ناس بعتوا كتير لكن الكمبيوتر هو اللي بيختار. فممكن اغششكم بقول لكم فين التذاكر التانية هتبقى موجودة، فين فين فين. بعد شوية هرجع وأقول لكم، عشان مش معايا المعلومات دي دلوقتي، هسأل حد من الإدارة أقول لهم معلش لازم نغشش المستمعين، لأنه في ناس النهاردة كانت منافسة ضارية، لأنه دي شيرين عبد الوهاب يا جماعة. حد بيسمعني يقول إيه مش فاهم يعني الأفورة بتاعتك دي، لا مش أفورة، هو دي شيرين بجد يعني. رجع رجع إن شاء الله تبقى كومباك خطيرة. طيب تامر عاشور، ده حكاية. 92 100 رقم الاس ام اس، اطلبوا كل الاغاني اللي انت عاوزينها، المزيكا انا لعبتها تنسوش.

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو أن بي.
3: أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: إيه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما أنت كاوتش عربيتك. لينج لون.
6: رقم الضريبي 331 212 633.
7: أنا نجمة

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
2: أنا وائل منصور
1: وأنا من نعيمة.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
2: والله والله يا حواش، أو حواش هواش أو حواش، صح؟ ربنا يخليك يا عم، والله العظيم أنت اللي جامد. لوسي talk to the hand، يعني إيه يا لوسي يا حلمي؟ وحشتين عامه. طبعا سلام كبير جدا لكل الناس. تاني بعتذر منكم إذا ما ربحتوا تيكات لحفلة شيرين، بس إن شاء الله إن شاء الله تابعوا برامجنا كلها علشان تعرفوا التذاكر برضو بتتوزع في أنهي برامج. غالبا يعني بأصحاب أنرجي، وعندكم شفت الصبح، وأكيد مع صبري زكي في أوليا كبير. في خبر كده مش عارف، حسيت أنه ممكن أستفسر وأسأل الناس، هل حصل لكم كده قبل كده؟ أو هل الموضوع ده مؤشر عندكم ولا؟ واحدة عروسة هندية، ها، كان يوم فرحها، عروسة ومبسوطة وصرفت ياما يعني على الفستان وعلى الوش على الميك اب ولا آخره، جت لغت الإيه الفرح بتاعها قبل لحظات من بدايته. لحظات قالت له أنا مش عايزة أتجوزك ولا عايزة أناسب العيلة دي، ويلا مع السلامة، مش عايزاك. ليه بقى؟ شافت عائلة العريس بتعامل الكلب بتاعها بقسوة، كانوا عنيفين شوية مع الكلب بتاعها، واللي هو الكلب بتاعها ده هي يعني كلب بتاعها، مش هقعد بقولك انه فرد من افراد الاسرة علشان بس ايه اخلي الخبر بقى يعني مشحون بالعاطفة. لا، كلب بتاعها يعني ما لاش علاقة بقى اذا كان هي بتعتبره فرد من الاسرة ولا انه هو كلب whatever. ان شاء الله لو كلب حراسة وهي مش شايفانه بس غير بيحرسها. هي ما شافتش الموضوع ده تصرف عابر ابدا، وقالت لك ده مؤشر، ها، على اخلاق الاسرة دي، ده مؤشر على القيم بتاعت الاسرة دي، مؤشر على المبادئ. فقالت لك ايه؟ مش عايزة الجوازة دي، بناقص حياتي معاك اذا هتبدأ كده، انا الله اعلم. فاختارت انها تنهي الجوازة قبل ما الفرح يبدأ. القصة ناس كتيرة جدا اتفاعلت معاها. ناس شافوا انه تعامل الانسان مع الكائنات الضعيفة بتعكس طبعا جانب مهم جدا في الشخصية، خاصة مع ناس كتيرة جدا بتعتبر الحيوانات الأليفة جزء من الأسرة. فقرار العروس تفتكروا كان مبرر انها تلغي الجوازة دي علشان شافت انه اهل العريس عملوا كلبها بقسوة؟ لان هو طبعا يقدرش يدافع عن نفسه، وديت يعني، ولا حتى كمان العريس، يعني العريس ما عملش حاجة غلط، هم اهله هم اللي عملوا ايه الكلبة بقسوة، ودي كلبتها المدللة. يعني تعالوا ايه نقولناها بقى فرد من الاسرة عشان نشحن ايه النظام لزوم الشيء، ان احنا نعمل ايه بهارات على القصة ان دي كلبها ايه اللي مربيها من 12 سنة، وايه بقى يعني معاه في حلوها ومرها الحياة من قبل ما تتعرف على عريس المرتقب ده. هل بأمانة اللي بيسمعني دلوقتي ومن غير أفورة ومن غير من احنا نقول شاعر وهو الاخره، العروسة صح انها تلغي الجوازة؟ ها؟ ما تقول بهزر. 92-100 رقم الاسمس، بكلمك انت وانتي، بعتولنا دلوقتي على 92-100-92-10، عندها حق ولا ما عندهاش حق؟ بس اللي عنده قصة بقى، ما هنا بقى القصص اللي احنا عاوزين نسمعها. وانا عارف ان انا برمي كده ايه، بدور على زي بيقولك ايه ابرة في كوم قش، بس يمكن اضرب ولاقي. هل في حد بيسمعنا دلوقتي سبب نهاية العلاقة كانت بسبب الحيوان الأليف، ملهاش علاقة يا جماعة بأنه أصل هو عنده حساسية من القطط، فأنا قلت له يا أنا يا القطة والحاجات دي. بتكلم على أنه شفته مؤشر أنه الشخص ده مش سوي أو عيلته مش سوية، مثلا أن هم عملوا بيعملوا الحيوانات بطريقة مختلفة. طبعا أنا عارف أن أنا عمري ما هلاقي حد بيقول لي آه أنا ونكلمه في تليفون وناخد مكالمة، بس قلت إيه قلت أجرب يعني. فنرجع لسؤالنا العادي اللي هو اللي ممكن نلاقي فيه، هل أنت تتفق مع العروسة أنها تنهي الجوازة دي بسبب معاملة الكلب؟ هل ده مؤشر كان بالنسبة لها صحيح ولا هي كانت بتأفور؟ أنا بحبك أنت، ضرامي صبري 92 واحد صفرين. طبعا أنا مش هلاقي قصة ولا حاجة، بس قلت أجرب يعني.

حلوة قوي الأغنية دي. ما ركزتش معاه غير دلوقتي. شكرا يا يحيى انك انت طلبتها. برضو المستمعين برضو بيأثروا كده على المذيعين, بس الأغنية حلوة حلوة يعني. طيب ومن الحاجات الحلوة الأغاني اللي كان بينزلها فضل شاكر, زي صحك الشو والأغاني الجديدة اللي كان بينزلها مع ابنه كيفك عفرائي, وأغاني كسرت الدنيا لأنه بعد سنين طويلة من الغياب والابتعاد عن الأضواء كان رجع, ورجع بأغاني تقيلة يعني. هو كان عامل أغاني تانية بس ما كانتش ذات ترندنج, أو ما كانتش مأثرة في الناس زي الأغنيتين الأخريتين اللي هما صحك الشو وكيفك عفرائي. ولكن بعد ما ابتعد عن الأضواء بدأ مرحلة جديدة من حياته. الأسبوع ده سافر من لبنان لأول مرة من سنين سنين سنين, لأنه كان عليه حظر سفر, لأنه كان مطلوب للعدالة من خلال من الجيش اللبناني, ولكن تم رفع الحظر ده. ولأول مرة من سنين كتيرة يعني, من كم سنة مثلا مش قادر أعد يعني, هو كان خلاص هو كان قاعد في البلد وما كانش بيسافر خالص, ولكن توجه إلى الدوحة العاصمة القطرية بعد تطوراته القانونية الأخيرة اللي فيها تم بصوا على ملفه واتكلموا والأخير ورفعوا منه السفر, منع السفر. وناس كتيرة جدا بتقولك أنه طيب خلاص هو دلوقتي فضل شاكر مش راجع لبنان تاني لأنه ممكن ما يرجعش ولا أخيره, مع أنه هو تم رفع أي يعني قيود قانونية عليه بعد سنين كان خارج الحياة العامة فيها ماشي. بس المحامية بتاعت فضل شاكر كانت قالت أنه صدر قرار رفع منع السفر عن موكلها, والخطوة دي فتحت قدامه المجال أنه يتنقل بشكل طبيعي بعد طبعا ما انتهت صلاحية جواز سفره السابق لما بعد عن الأنظار, لأنه كان بقاله سنين جدا جدا. والمهم خد جواز سفر لبناني جديد وطلع على قطر. هو بيقولك أنه رايح قطر علشان يحصل على الرعاية الطبية اللازمة, وطبعا يستكمل ترتيبات الإقامة والعلاج وبس. وهو طبعا يعني كان قبل كده نزل فيديو بعد إخلاء سبيله على الإنستجرام, قال أنا ممتن جدا لكل واحد دعمني وطلب من جمهوره أنه يديله وقت قصير علشان يستعيد العافية بتاعته ويطمن طبعا على العائلة بتاعته وإلى آخره. ناس كتيرة جدا برضو مش ناسين أنه ممكن فضل شاكر يكون أزاهم وعمل حاجات كتيرة جدا وقت ما كان هو في مرحلة فكرية معينة. فطبعا في فريقين ما بين محبين فضل شاكر وفي محبين فضل شاكر مش قادرين يغفروا له اللي ممكن الفترة اللي هو مر بيها وأثر بيها على حاجات كتيرة جدا يعني. حاجات بقى طبعا احنا بنتكلم على حاجات حصلت للناس اللي متابعة القصة يعني. بس فما بين الفريقين في ناس وحشها حقيقي فن وصوته والبصمة اللي سابها, وناس كتيرة جدا شايفة انه ايه ده الله, في نفس السنة دي هترجع شيرين وفي نفس السنة دي هيرجع فضل شاكر, من اكتر الاصوات اللي مليانة احساس وموجودة في يعني في, في, في, في قلوب ناس كتيرة جدا بتحبهم هما الاتنين وعلى طول دايما, مع انه طبعا فرق الأصوات يعني تقنيا ما نقدرش نتكلم فيها دلوقتي, بس فضل شاكر ممكن مثلا في حتة معينة ضعيف وشيرين صوتها أقوى بكتير, وأصوات اللي هي النسائية الشامخة وهو عنده الإحساس أكتر والآخر, بس هما الاثنين على طول بارلل يعني. الناس على طول يقولك فضل وشيرين فضل وشيرين, وبالذات ان هما الاثنين مروا بفترات ابتعدوا فيها ووقعوا فيها, فناس متعاطفة جدا مع فضل انه يرجع تاني, وفي ناس طبعا اكيد مستنية على احر من الجمر شيرين. طبعا احوالهم طبعا مش زي بعض, ما نقدرش نقارن فترة الابتعاد بتاعتهم كانت بسبب نفس الاسباب, لا طبعا يعني ده سبب وده سبب, بس على طول دايما من وقت ما عملوا الدوتوهات مع بعض ودايما على طول هما الاثنين صحاب جدا جدا فنيا ونفسيا وكل حاجة. ف ممكن نقول مستنين فضل شاكر ومستنين شيرين يرجعوا بقوة بقوة كبيرة جدا زي ما سابوا أثر زمان, والسايبينه لغاية دلوقتي يمتعونا تاني بأغاني تانية وتالتة ورابعة. تعال نسمع صحك الشوق لفضل شاكر, نرجع تاني معكم وائل منصور. ابعتولي كل الأغاني اللي انت عاوزينها على 921.

حاضر، كل الأغاني اللي بنلعبها هلعبها حاضر، وكل اللي بتطلب هتتلعب على طول. أنا مبسوط، بس النهاردة حسيت أنه الجو اتحسن شوية، وكنت حاسس أن يمكن عشان أنا مبسوط. عارف أنت لما بتكون مبسوط تلاقي نفسك اللي هو شايف كل حاجة حلوة، بس لا، بس اتضح أنه هو فعلا كان في انخفاض 6 درجات في الحرارة، 6 درجات، لأنه الجو ما كانش طبيعي، كان حر جدا يعني. وإن شاء الله يكمل كده بإذن الله. عامة يعني يومين وهتعلى تاني فعملوا حسابكم كده إيه، إنه درجات الحرارة وطيت بس هتعلى تاني. إحنا بنتكلم في أغسطس ويوليو يعني، ف نبقى نشرب مية، نحاول إن إحنا ننام كويس. كل الحاجات دي بتأثر في قد إيه أنت بتعرف تتعامل مع الحرارة. لو أنت مثلا شارب كويس مية وأملاحك كويسة، أكيد المية اللي هتخسرها وأنت في الشارع مش هتأثر فيك. بالنسبة لواحد ما بيشربش مية ويجيله جفاف أو يجيله صداع أو ضربة شمس أو أو أو أو، بس كده. طيب حاضر، هلعب الهضبة، لأن هو الهضبة عندنا حصري بس على انرجي 92.1، أغنية الألوان مش هتسمعوها في أي راديو تاني غيرنا وبس. الألوان الطلب التاني نلعبها أكيد.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

يا ريم يا مزاجك النهاردة يا وائل، أغاني جامدة يا ريت أغنية لبقى سلطان على ذوقك. ده مش على ذوقنا بس، ده على ذوق مصر كلها، أغنية ما تخرش المية. اسمعي، مش بسمعك حاجة جديدة بس يعني أنا من غيرك بهاء سلطان، يلا بينا.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم.

0: عربية وموتوسيكل. مع إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. عيشها ذا أنرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو أن بي.
3: أنا حابب أسلم على كل الناس اللي بعتت النهاردة ويعني قعدوا معانا على التذاكر والأخبار وطلبوا الأغاني، فبشكر كل واحد بيبعت لنا، وبشكر ياسمين وريم على الأغاني الجامدة دي، ولوسي talk to the hand، لا I will talk to you، you talking to me، I talk to you. حلقتنا النهاردة خلصت، لكن عيشها بأنرجي لسه ما خلصش. من يوم الحد ليوم الأربع، من الساعة 4 للساعة 6 بكون معاكم لمدة ساعتين، وبقول معاكم لأنه من عامر أجازة، وإن شاء الله ترجع بالسلامة من الأجازة بتاعتها يوم الحد اللي جاي. وبس، إلى اللقاء يا أصدقائي، نراكم في الحلقة القادمة. وأسيبكم مع إيه بقى؟ لازم أسيبكم مع حاجة جامدة. بحب ملحم، أسيبكم مع ملحم زين. يلا مع السلامة، أحبكم وايد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: اعزائي المستمعين

0: كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
4: تحت أمرك.
5: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1.

توب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد رامي عياش على انرجي. عذبيني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: لينغلونغ بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكته لينغلونغ.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: انا اسمي الطيب شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الاول احكي لكم حكايتي. انا واحد من كام الف اتكتب عليه اختبار صعب ورحلة صبر لابد منها عشان اوصل لبر الامان. الامان اللي بلاقيه في حضن ابويا وامي في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة اولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره. بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص. ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف. الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير. وعشان احنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر. ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: اسمه صبري، واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: ألو
2: ألو يا قلبي.
1: أيوه
2: هاتي نفس طريقة.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: الجي مزيكا لبات

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: كده.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
4: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
3: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه،

0: اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: energy, non-stop music. Ma N-Drive. N-Drive.
1: جديد على انرجي عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مره حد سال

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

في انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد رامي عياش على انرجي. عذبيني

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيد.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: لا

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: Unlimited Code Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا

صوتي بيغطي انرجي 92.1 انرجي المزيكا لعبتها.

0: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني،
1: اسف يا امبارح على اني استعجلت رحيلك.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.